ارسل علم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، ارضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: يا عذراء، أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل وان وإلى

في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء

0: بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكى، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في أعماق الصلاة. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السماء يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم هي ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور، بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء، عشاء الفصح، عشاء العيد، عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحوله لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي، اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: يا عطرة، بعد ما ذكرناكي باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا هالصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: مركز الجميلة للبصريات نحن لا ننافس ولكننا نتفوق المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي هاتف رقم 277-7543 الأخصائي يوسف أبو شمة أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية خريج إيطاليا مركز الجميلة للبصريات
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. السبت السادس من حزيران 2026، هذا اليوم ملفات جديدة وجولة إخبارية نطلعكم فيها على أهم التطورات والأخبار على الساحة المحلية الدولية والعالمية. وأحييكم من راديو موال 101.7 FM وقناة موال التلفزيونية، أحييكم إنجي سبح.

رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه في واشنطن، يبدو أن القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل يستمر. ونستذكر أن إيران قالت ليس هناك تكملة للمفاوضات إذا استمر القصف في لبنان.

وعلى الرغم من الخلافات السياسية والحرب والمفاوضات وغيره، البيت الأبيض يؤكد تم إصدار تأشيرات دخول للمنتخب الإيراني لمونديال 2026. شهدت مدينة القدس ومنطقة بيت شمش مواجهات عنيفة واحتجاجات واسعة نظمها مئات المتدينين أو الحردين احتجاجا على اعتقال مجموعة منهم بتهمة الاعتداء على منزل قاضي إسرائيلي مطلع الأسبوع الحالي. المتظاهرون تجمعوا أمام مركز الشرطة في وسط مدينة القدس، حاصروا المبنى وحاولوا تحطيم بوابته الرئيسية لاقتحامه، بالإضافة إلى إغلاق الطرقات ووضع العراقيل أمام حركة المركبات. المظاهرة شهدت اعتداءات طالت عدد من المارة، أسفرت عن إصابة أحدهم بجروح ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. يبدو أنه هذه الموجة من الاحتجاجات جاءت بعد قرار المحكمة الإسرائيلية تمديد اعتقال عشرات المشتبه فيهم في قضية اقتحام وتخريب ساحة منزل نائب رئيس المحكمة العليا. وقبلت المحكمة المركزية استئناف الشرطة وقررت إبقاء 18 شخص آخرين رهن الاحتجاز بعد أن تقرر الإفراج عنهم سابقا، ليبقى جميع المعتقلين البالغ عددهم 62 شخص داخل السجون حتى يوم الأحد المقبل على الأقل. ومع حماس أيضا يبدو أن قيادة حماس تصل القاهرة انطلاق جولة مفاوضات حاسمة. وصل وفد قيادة حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، ومن المقرر اليوم أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات تستمر لعدة أيام. ستكون اللقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، هو وقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة على القطاع وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، على الرغم من أنه طبعا إسرائيل لا تلتزم بهذا الوقف، وقف إطلاق النار أبدا. ستكون هناك لقاءات لوفد حماس مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف تقديم موقف وطني موحد من القضايا المختلفة والتوافق حول سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

أطلق الاحتلال النار على عائلة أبو هيكل. استشهد الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور، وأصيب أبيه وأمه بجروح متوسطة. إذن قوات الاحتلال أطلقت النار عليهم في منطقة تل رميدة وسط مدينة الخليل مساء أمس، واستهدفت المركبة. نتكلم عن رضيع 7 شهور فارق الحياة. وهنا يعني هذه هي يعني سياسة الاحتلال، قتل الأطفال. تحدثون عن تصاعد التوتر طبعا والانتهاكات التي تشهدها مدينة الخليل، خاصة في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية في البلدة القديمة ومحيطها. فرنسا يبدو أنها تفتح تحقيق موسع ضد إسرائيل، تتحدث فيه عن التعذيب وعن الاعتداءات الجنسية. هذا المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا أعلن عن فتح هذا التحقيق ضد إسرائيل بشأن تعرض نشطاء أسطول غزة للتعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال مع بن غفير طبعا. وفتح التحقيق بعد تقرير إحالة وزير الخارجية الفرنسي إلى مكتب المدعي العام، وذلك على خلفية الفيديو الذي نشره بن غفير لدى وصول النشطاء إلى ميناء أشدود. طبعا التحقيق الأولي سيجريه المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.

في وكالة معنى الإخبارية تنشر وثائق رسمية أو تكشف وثائق رسمية مسربة من وزارة الجيش الإسرائيلية عن موقع The Hot Space in Hell عن برنامج تدريبي متكامل يشرف عليه الجيش الإسرائيلي لإعداد كوادر متخصصة في التأثير على الوعي العام داخل إسرائيل وخارجها. طبعا بحسب الوثائق هذه المسربة من وزارة الجيش، يتلقى المشاركين تدريبات على العمليات النفسية وجمع المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالجمهور المستهدف وتصميم الرسائل الإعلامية والدعائية وقياس تأثيرها وتعديلها بشكل مستمر. تشمل الدورات أيضا استخدام تقنيات تهدف إلى نشر وترويج محتوى بطرق تتجاوز القيود التي تفرضها المنصات، منصات التواصل وأيضا منصة مثل جوجل.

إذن هذه دورات تدريبية للجيش يعني تكون حول الحرب النفسية والدعاية والخداع واستهداف الجماهير الأجنبية أيضا وتحليل البيئات الثقافية والاجتماعية والسياسية لتصميم رسائل أكثر قدرة على الإقناع والتأثير. هذا أيضا تدريب جيش إسرائيلي.

إصابتان واعتداءات المستوطنين والجيش. يعلن منطقة الجليطة شرق إدنا منطقة عسكرية مغلقة. فأصيب مواطنان خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ومستوطنون في منطقة الجليطة شرق إدنا غرب الخليل. قوات الاحتلال أعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. فقوات الاحتلال أيضا طردت المزارعين والأهالي الذين توجهوا إلى المنطقة للإطمئنان على أراضيهم بعد الأعمال الاستيطانية التي استهدفت حراثة أراضي زراعية وتخريب مزروعات تعود للمواطنين الفلسطينيين. حاول المواطنون يوم الأمس أن يكونوا متواجدين أكثر وأكثر وأدوا أيضا صلاة الجمعة في المنطقة رفضا لهذه الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض قبل أن تقوم قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. مواطن أيضا أصيب بالرصاص الذي أطلقته قوات الاحتلال ومواطن آخر تعرض للاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين. طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذه تحركات المستوطنين اليومية التي تكاد يعني تثير كل الغضب في الضفة الغربية.

يقول رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة وآخرها غارات استهدفت شقق سكنية ومنازل مأهولة بالسكان وأسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم الأطفال والنساء، بعضهم أيضا توفى حرقا، تمثل جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة إبادة جماعية وإرهاب منظم تمارس دورة الاحتلال بحق شعب أعزل.

وحدتهم وذلك في إطار ما يعرف بألعاب الأقدمية. فيبدو أنه يضربون بعضهم البعض كمان, ضربوهم بالعصي يعني. 9 تقيلوا بتهمة التنكيل بزملائهم الجدد, هكذا هي تصرفاتهم اتجاه بعضهم البعض. فيعني لا يبرر طبعا تصرفاتهم اتجاه الفلسطينيين, ولكن هذه هي طريقتهم.

تواصلين مع أخبار الصباح مستمعينا مستمعي موال على 101.7 FM. حالة الطقس اليوم مع جو صافي بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق، اليوم ارتفاع على درجات الحرارة، في ساعات المساء والليل الجو صافي بوجه عام لطيف في معظم المناطق، 29 درجة متوقعة اليوم، في ساعات النهار تنخفض إلى 17 درجة في ساعات الليل.

الرئيسة السابقة للمحكمة العليا للاحتلال تحذر من تدهور الأوضاع الداخلية في إسرائيل على خلفية تظاهرات المستوطنين رفضا لتجنيدهم. وزير الخارجية الإيراني عراقتشي يقول بناء على تصريحات السيد عون قد يظن المرء أن إيران هي التي احتلت خمس لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلاده يوميا. عراقتشي يرد على تصريحات الرئيس اللبناني أنقذوا لبنان من عدوكم الحقيقي سيادة الرئيس. الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يشدد على الحرية في أمريكا اللاتينية وأن الصفقة بين أمريكا اللاتينية وواشنطن تبنى كاتفاق من أجل الحرية، هذا ما قاله لترامب.

حرس الثورة الإسلامية يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة بعد غارات شنها الجيش الأمريكي على جزيرتي سيرك وقشم. وأعلن الجيش الأمريكي سابقا أنه شن غارات على مواقع رادار إيرانية هناك في جروك وجزيرة قشم أيضا. فهذه هي الأوضاع قرب المضيق. قالت أمريكا أيضا أنه أطلقت إيران المسيرات قبل ذلك باتجاه مضيق هرمز، ولكن لم يؤكد هذا الكلام.

أفصحت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات التي وصلت إلى مستشفيات الاحتلال، وأنه في 24 ساعة الماضية فقط 13 إصابة جديدة على الجبهة الشمالية.

فيما تهمش التفاصيل الأخرى المرتبطة به وتقدم كأنها مسائل ثانوية. هذا عن مكتب الميادين.

رغم التصعيد ومحاولات التوغل المتكررة، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواجه تعذرا ميدانيا في جنوب لبنان مع استمرار القصف ومحاولات التسلل نحو منطقة الغندورية. في الإعلام التقليدي اللبناني يطغى التركيز على عنوان وقف إطلاق النار في التغطيات التلفزيونية والإخبارية.

في طبعا ما بعد الحروب وعندما تتوقف أو على الأقل وقف إطلاق نار مزعوم تظهر بعض الحقائق إلى أو على السطح. تحقيق استقصائي أجرته شبكة الجزيرة كشف أن الإمدادات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي استمرت بالتدفق من عشرات الدول حول العالم رغم تحذير محكمة العدل الدولية من وجود خطر بوقوع إبادة جماعية في غزة واستمرار الحرب التي أوقعت عشرات آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين. حسب التحقيق دخلت إلى الاحتلال خلال الحرب شحنات عسكرية مرتبطة بما لا يقل عن 51 دولة ومنطقة تتمتع بحكم ذاتي، رغم أن عدد من هذه الدول أعلن تقييد أو تعليق صادرات السلاح إلى إسرائيل خلال العدوان على غزة. تحقيق هذا الاستقصائي يحلل البيانات، بيانات الاستيراد الصادرة عن سلطة الضرائب الإسرائيلية بين عامي 2022 و2025، إضافة إلى سجلات جمركية ووثائق رسمية وطلبات حرية معلومات. تتبع الاستقصاء أيضا من خلال هذا التحقيق يعني سلاسل توريد عسكرية مرتبطة بدول في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، أنه الأسلحة اللي دخلت كانت تقريبا يعني في يعني في هذه الفترة يعني كلها فترة الحرب 3.22 مليار شيكل، و91% من هذه الواردات كان بعد قرار محكمة العدل الدولية بأنه هذه جرائم حرب، 91% منهم بعد قرار جرائم الحرب. يبدو أن الولايات المتحدة طبعا تصدرت قائمة موردي السلاح للاحتلال خلال حرب الإبادة، ثم رومانيا وتايوان وجمهورية التشيك ودول أوروبية وآسيوية أيضا، يعني أرسلت شحنات عسكرية متفاوتة القيمة خلال هذه الفترة، كلها موجودة في سجلات الجمارك الإسرائيلية. حتى خلال فترات طبعا الهدنة ووقف إطلاق النار لم يتوقف تدفق السلاح إلى إسرائيل. هذه هي الوقائع على الأرض. إذن هذا تحقيق استقصائي أجرته الجزيرة تنشره شبكة قدس الإخبارية لهذا الصباح.

اعتداءات المستوطنين المتكررة والتي نتحدث عنها يوميا طبعا في جولتنا أخبار الصباح. كان المستوطنون قد أضرموا النار في أراضي المواطنين على أطراف قرية جلبون شرق جنين، وأيضا من تحركاتهم في سهل قرية ديرجير شرق رام الله أيضا أشعلوا النار. موضوع حرق الأراضي هذا من قبل المستوطنين يحصل الآن يوميا بوتيرة متصاعدة. اقتحام لمنطقة ترمس عيا شمال رام الله من قبل مجموعات المستوطنين أيضا. شاب محمد سليم البدن من سكان تقوع تعرض لاعتداء من عصابات المستوطنين على الطريق الواصل بين قريتي الرشايدة وكيسان. والمستوطنون أحرقوا المحاصيل الزراعية في دير شمس جنوب الظهرية. أشجار الزيتون وحرقها من قبل المستوطنين هذه المرة على المدخل الغربي لبلدة تقوع جنوب بيت لحم. اعتقلت قوات الاحتلال عدد من العمال الفلسطينيين على أحد حواجز القدس المحتلة وتنكل بهم. اقتحموا أيضا المستوطنين بركة مياه زراعية وخربوا أقفاص طيور وعاثوا فسادا وتخريبا في ممتلكات تعود لعائلة سويس في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

0: متواصلين مستمعين مع أخبار الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل نتابع جولتنا الإخبارية، فابقوا معنا.
1: راديو موال

0: ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. من حقك تحكي.
2: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه دا أسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كين منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة إكلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وكصايم فيها تحت إنه بحث لو عقفة ركبتها.
1: لكن وين المسؤول؟
3: واحد بفلوس سوف تيجي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنه المية كوادران تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت عنه فضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت كبير على القاعدة
7: فيك. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
8: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
9: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

بكم مجددا مستمعينا مستمعي موال عالمي 1.7 اف ام وعبر قناة موال التلفزيونية. اهلا بكم مجددا في اخبار الصباح لصباحي هذا السبت 6/6/2026. يبدو أن المخابرات العامة الفلسطينية أحبطت محاولة تسريب 77 دونم أرض قدرت قيمة هذه الأراضي ب80 مليون شيكل. جهاز المخابرات الفلسطيني تمكن من إحباط صفقة تسريب أراضي للاحتلال في قرية السافرية. هذه القرية يعني مفروض أنها في منطقة يافا، ولكن التسريب يعني الذي حصل هو كالتالي: بعد متابعة دقيقة من جهاز المخابرات الفلسطينية تمكنوا من إحباط تسريب قطعة أرض مساحتها 77 دونم في قرية السافرية، كانت مخصصة لنقلها إلى جهات تتعامل مع الاحتلال ومع جمعية العاد المتطرفة. في هذا السياق جرى اعتقال أحد المشتبه بهم، وأفادت التحقيقات الأولية أن المشتبه به اعترف بتورطه في عملية التسريب مقابل عمولة خاصة فيه، عمولته 800 ألف شيكل، وأقر بتزوير توقيع عدد من الورثة أثناء إجراءات البيع، مما يؤدي إلى بطلان العملية قانونيا. تم ضبط جزء من المبلغ المالي الذي حصل عليه مقابل الصفقة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية النوعية جاءت في إطار سعي المؤسسات الأمنية الفلسطينية المتواصل لحماية الأراضي الفلسطينية ومنع التسريب. إذن هذا عن المخابرات العامة الفلسطينية. عصابات الإجرام الاستيطانية تقتل الشقيقان أسعد سارة 29 عام ومحمد سارة 21 عام بعد أن قاموا بإطلاق وابل من الرصاص عليهم في يافا الناصرة بالداخل المحتل. هذه عصابات الإجرام وليس المستوطنين، وأحدهم كان يستعد لزفافه خلال أيام.

جنود الاحتلال ينشروا مقاطع وهم داخل كنيسة في بلدة دبل جنوب لبنان، يعني يحتفلون بأعمال التخريب داخل الكنيسة. فيعود جنود الاحتلال ينشروا هذه المقاطع في المقدسات والمناطق يعني المقدسة سواء إسلامية أو مسيحية، فدائما ما يفعل هذا الكلام، وخاصة ينتشر ويزداد هذا الكلام في الجبهة الشمالية في الشمال الإسرائيلي وفي جنوب لبنان تحديداً.

غزة تحت النار، شهيدة و16 إصابة جراء قصف خيام النازحين في خان يونس، قصف للخيام نفسها. الاحتلال خلال حملة مداهمة في الضفة الغربية في 24 ساعة الماضية اعتقل 13 فلسطينيا بينهم طفل.

عن معهد أريج، معهد الأبحاث الذي طبعا يعني هو يتحدث عن أبحاث تطبيقية ويتابع انتهاكات الاحتلال. معهد الأبحاث التطبيقية القدس أريج يقول أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في 5 أذار 2026 هذه كانت حزمة جديدة من الأوامر العسكرية التي تستهدف توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة عبر إجراءات تمهد للسيطرة على أكثر من 20,000 دنم من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومشاريع مرتبطة بها. فطبعا نحكي عن أوامر تستند إلى منظومة من التشريعات والأوامر العسكرية التي أقرتها إسرائيل، فمنحكي عن إجراءات تشكل امتداد لسياسات تهدف إلى فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة على الأرض. 17 موقع ومشروع استيطاني في 8 محافظات فلسطينية بإجمالي 20,000 دنم أرض، ومحافظة القدس طبعا تتصدر قائمة هذه المناطق المستهدفة بمساحة تجاوزت 5,200 دنم، بعدها جنين بأكثر من 4,200 دنم، بعدين قلقيلية. والتقرير يقول الأوامر شملت أيضا عدد من المستوطنات والمواقع الأثرية، ومنحكي عن ألون جفعت زئيفي القدس وموقع النبي صموئيل الأثري، إضافة إلى موقع سباستيا الأثري في محافظة نابلس. الإجراءات تطال أيضا إفرات كمستوطنة ويد سيف كمستوطنة في محافظة بيت لحم. أقرت طبعا سلطات الاحتلال منطقة نفوذ إدارية مستقلة لكل من هذه المستوطنات، وأيضا خاصة مستوطنة يد سيف التي أنشئت حديثا على أراضي معسكر معروف باسم عشغراب طبعا بعد استيلاء المستوطنين على الموقع في 2025 تشرين ثاني من هذه السنة. طبعا بنحكي عن طبعا خطة كبيرة للسيطرة على أكثر من 20,000 دنم في الضفة الغربية، وهذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية الآن نرى تطبيقها على الأرض تماما يوميا، ويعني سواء بتحركات جنود الاحتلال تحركات المستوطنين كلها تصب في السيطرة على المزيد من أراضي الضفة الغربية. مرة جديدة المستوطنين يصاحبهم جنود الاحتلال اقتحموا برك سليمان السياحية الواقعة بين الخضر ورطاس جنوب بيت لحم يوم الأمس. هذا الكلام أغلقوا المكان، أدوا صلوات، يعني يحاولون إثبات الوجود، هذا بعد اقتحام سمودريج للمنطقة يعني.

يقول أولمرت: نتنياهو يقود عصابة مجرمة ويسعى لسرقة وتزوير الانتخابات المقبلة. لم يعجب إسرائيل موضوع أنهم يجلسون في مفاوضات مع لبنان لوقف إطلاق النار. وزير الجيش الإسرائيلي كاتس قال أن تنفيذ وقف إطلاق النار مع لبنان مشروط بإبعاد حزب الله أولا من جنوب نهر الليطاني، وادعى أن الاتفاق يتيح لتل أبيب مهاجمة العاصمة بيروت. وطبعا يعني يفسرون وقف إطلاق النار كما يريدون، وقف إطلاق النار ولكن مع مهاجمة بيروت. كيف سيكون ذلك؟ هم فقط يعلمون بقانونهم هم. ننتقل مستمعينا إلى بعض الأخبار المنوعة من هنا وهناك حتى هيك نخفف من حدة الأخبار السياسية، نغير جو. بماذا ينشغل العالم إذا كنا نحن نشغل بالسياسة والحروب والمستوطنات والاستيطان وكل هذا الكلام؟ بماذا ينشغل العالم؟

مايكروسوفت تشدد من ضوابطها بعد اكتشاف أو انكشاف دورها في التجسس على الفلسطينيين. فيروس ذكاء اصطناعي يحدث فوضى ويخترق ملايين الحواسيب.

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ابن صديقة ممثل جيمس هاندي للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ابن صديقته، وذلك بعد أن عثر الضباط على الممثل اللي هو 81 سنة وكان مطعون أمام منزله في لوس أنجلوس. هو 81 ولكن لم يمت من التقدم بالعمر بل مطعون من قبل ابن صديقته.

يبدو أن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي يعرف عنا أكثر مما نتوقع. مساعد ذكي جديد يقرأ ما وراء الطلب. تطلب منه طلب بس بحلل لك شو أنت قصدك من وراء.

اختفاء رسائل ترامب من على منصة تويتر يثير جدلا قانونيا. أوروبا تعلن شيء يسمى بيوم التحرر التكنولوجي، وهذا يوم تحرر من الهيمنة الأمريكية، وتحقيق أوروبا لاستقلال تكنولوجي حقيقي عن عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين سيستغرق وقت طويل، ولكن بدأت فيه أوروبا بالفعل.

طبعا يقترب المونديال وتقترب الفعاليات. ذكرنا في جولتنا الإخبارية أن البيت الأبيض قال تأشيرات المنتخب الإيراني صدرت وسيسافر المنتخب الإيراني إلى الولايات المتحدة على الرغم من كل شيء يحدث، لكن الرياضة يبدو أنها على جنب. وأغنية جديدة للمونديال بعنوان سبيد، ملايين ملايين المشاهدات، وهناك كان خطأ فادح فيها في اسم تونس.

ممثلو هوليوود يوافقون على عقد يحميهم من الذكاء الاصطناعي، يمنع الذكاء الاصطناعي من استخدام أصواتهم صورهم بدون استئذان، لأنه عندما تقول للذكاء الاصطناعي أنشئ لي أغنية أو أنشئ لي صورة، عادة ما يذهب إلى صور ناس حقيقية، صور المشاهير أول ما يذهب إليها. فالآن يمكن يجري التغيير، تغيير هذه القوانين بأن لا يذهب إلى صور المشاهير، خاصة بعد أن أصبحوا يوقعون عقودا في هذا الموضوع. سيكبد شركة الـ AI المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي الملايين وبلايين الملايين إذا ما تم استخدام صورهم وأصواتهم بدون أن يعلموا.

التيك توك يعزز تغطية كأس العالم 2026. اليوتيوب يتجاوز منصة نتفليكس الشهيرة للأفلام، تجاوزها في وقت المشاهدات اليومية.

هذه جولتنا في الأخبار المنوعة لهذا الصباح مستمعينا. نعود لمتابعة أهم الملفات الإخبارية التي وردت وترد في أخبار الصباح.

ما موضوع نقل اليورانيوم عالي التخصيب الآن في المفاوضات بين إيران وأمريكا؟ طبعا هناك موضوع نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة خارج إيران وبإشراف وكالة الطاقة الذرية وبإشراف أمريكا. الآن موضوع نقله سيكون كثير التعقيد. الآن هذه هي التفاصيل. تفاصيل الآن تتعلق بتفاصيل فنية معقدة تحكم نقل اليورانيوم عالي التخصيب.

إسرائيل عرفت لسنوات بأنشطة تجسس عدوانية ضد واشنطن، تقول NBC الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين. وجهود إسرائيل الأخيرة تجاوزت حدود التجسس المعتاد والمتوقع يقولون، والولايات المتحدة تتخذ بالفعل احتياطات إضافية عند زيارة المسؤولين لإسرائيل.

التكلفة الحقيقية لحرب ترامب في إيران بدأت تصل بقوة إلى بريطانيا، تكتب صحيفة الاندبندنت البريطانية، وأن البريطانيين مقبلون على موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة تشمل الطاقة والغذاء والرهانات العقارية مع محدودية قدرة الحكومة على تخفيف الأعباء. إذا كانت بريطانيا بتشكي شو نقول إحنا؟ الكويت اعترضت صواريخ ومسيرات، وأمريكا قصفت أهدافا إيرانية. هذه هي الأوضاع، صورة الأوضاع في تقريبا أكثر من 24 ساعة مضت. يعني يقول الجيش الأمريكي قصفنا مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في جزيرة قشم وغورو. يقول مسؤول أمريكي للسي إن إن، إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه نحو مضيق هرمز، وتم إسقاط ما لا يقل عن 4 منها بواسطة طائرات أمريكية. في هذا السياق يقول أنه يعتقد أن الطائرات المسيرة كانت تستهدف إما السفن التجارية التي تمر عبر المنطقة أو القوات الأمريكية التي تعمل في المنطقة، ولم يحدد المسؤول الأمريكي. تنقل رويترز عن وكالة مهر الإيرانية طلقات تحذيرية قرب مضيق هرمز من المحتمل أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية. هذه هي طريقة نقل الخبر، المسؤول الأمريكي يقول شيء والإيرانيين يقولون شيئا آخر.

الإدارة المدنية تخرج 3 من الإسرائيليات دخلنا إلى بيت جهلة عن طريق الخطأ أثناء توجههن إلى قبر رحيل. هذا الإدارة المدنية. قتيل وإصابة 2 من ضباط إسرائيليين جنوب لبنان، جراح 2 منهم خطيرة. القتيل كان جراء مسيرة والثاني في مواجهات مباشرة، والضابط الثالث أصيب بجراح طفيفة وهو قائد سرية. القيادة المركزية الأمريكية قالت بأن القوات الإيرانية لم تهاجم أو تطلق النار على سفن البحرية الأمريكية، لأنه إذا فعلت ذلك سيكون انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. وتواصل القوات الأمريكية العمل بحرية في المياه الإقليمية مع تطبيق الحصار ضد إيران بشكل كامل. يقول الرئيس اللبناني: الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وخاطب إيران قائلا: أنتم لا تحاولون مساعدتنا، والشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحكم الخاصة. بشأن المفاوضات مع إسرائيل قال عون: كانت مفاوضات صعبة حتى نجحنا في تحقيق اختراق كبير. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: لا يمثل الشعب اللبناني، قال عون أيضا، وقال أن إيران تستغل لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. ويقول لنعيم قاسم أن الشعب اللبناني ليس شعبك. هذه كان يعني هذه رؤوس يعني رؤوس الأقلام مما وجه عون في خطابه يوم الأمس، وردت إيران قائلة: ليست لبنان ورقة ضغط، وأنت تهاجمني وكأني أنا العدو، ابحث عن عدوك.

إذن مستمعينا حالة الطقس لهذا اليوم، طقس يعني حار في كافة المناطق ونسبيا حار في المناطق الجبلية مع جو صافي اليوم مع ارتفاع على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل الجو صافي بوجه عام ولطيف في معظم المناطق مع الارتفاع، تسجل درجات الحرارة اليوم الكبرى 29 والصغرى 17.

تحدثنا عن عدة ملفات في جولتنا الإخبارية. طبعا تراشق الإعلام الذي أصبح بين العراقجي في إيران وعون الرئيس اللبناني بعد الخطاب، موضوع إيران والكويت والقصف الإيراني في هرمز والقصف الأمريكي أيضا لإيران، وتحدثنا أيضا عن جبهة لبنان، وتحدثنا عن اعتداءات المستوطنين بشكل مفصل جدا جدا اليوم في جولتنا الإخبارية، وعن استشهاد رضيع 7 شهور في الخليل، تحدثنا عن هذه الواقعة أيضا باستفاضة، وغيرها من الملفات لهذا الصباح. إذن مستمعينا، كنا معكم من 8 صباحا في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم 6/6/2026 يوم السبت. نلقاكم بإذن الله يوم الغد في نفس الموعد 8 صباحا في جولة إخبارية جديدة وعناوين وتطورات جديدة. إذا نشكركم مستمعينا جدا جدا على حسن المتابعة، ونتمنى أن يتجدد اللقاء بكم إذا صباح الغد مع كل الخير. يسعد صباحكم جميعا، تحياتي إنجي سابا.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص صفح الكيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسم الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت أنا تحكي في الحق لو أعطيتها ركبتك.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أعطيك فلوس سوف أزيد بنزل تكون نسارة يا سيد العزيز، وعد أنت عنا المية تكون درامي تكون نسارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت عنا فضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج طل الصباح، حلقة جديدة في هذا اليوم وفي هذا الصباح، ومع بداية هذا الأسبوع الجديد سبت 6/6/26، محلى التاريخ 6/6/26، كله ستات ما شاء الله ولا زلمة. نشوف ذي الحجة، 20 ذي الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة، صباح الخير. بس عشان هيك حلو التاريخ كله ستات 6/6/26. بسم الله نبدأ سيداتي وسادتي معكم هذا البث الإذاعي والتلفزيوني حتى الساعة 10 هذا اليوم استثنائيا، لأنه بصدد تقديم برنامج بالتعاون مع بلدية الخليل وأولى حلقات مع الرئيس. هذا البرنامج الإذاعي والتلفزيوني الذي يقدم تجربة فريدة من العمل المؤسساتي من خلال سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري، الذي سيقدم هذا البرنامج بشكل مباشر من خلال هذا المكان، من خلال هذا الاستوديو، من وراء هذا الميكروفون بصيغة مباشرة، دون لا مذيع ولا مذيعة ولا حد يحاور ولا حد يقدم ولا حد يأخر ولا كذا وإلى آخره. حط الهيدفونز بقول بسم الله وبصير في اتصال وتواصل مباشرة، وهذا من شأنه يعني أن يغير الكثير من القواعد التواصل المؤسساتي والعملي. وهون الكرة بتصفي في ملعب المواطن بعد أن يعني يصل الرئيس إلى كل بيت وإلى كل سيارة وإلى كل مكان. هاي رسالة شكر طبعا لسعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري والمجلس البلدي ولكل المتفهمين.

ونحن ارتأينا اليوم يعني حقيقة أن تكون الحلقة الأولى في ظل هذا التعاون وباكورة هذا التعاون الذي نتمنى أن دائما وأبدا تأتي ثماره فيما يخدم الناس وما يخدم المصلحة العامة أولا وأخيرا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. عمر قواسمة الله يسعد لي الصباح يا حبيب، نورتنا الزميل الجميل شادي الخطيب، هلا بالحبيب سعد أبو سنينة كمان. اليوم كله حلو اليوم إن شاء الله، متفائلين متأملين خير، نترحم على شهدائنا اللهم اكتبهم في عليين، يعني الرضيع أبو هيكل آخر جرائم أو الشهود على جرائم هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل رضيعا في يعني لم يكمل عامه الأول، وهذه لا تحتاج إلى الكثير من الكلام ولا إلى الكثير من التبيان والتحقيقات. عندما تخترق رصاصة صدر ورقبة وعنق طفل لم يبلغ يعني العام الأول فخلص الكلام، هذا هو الاحتلال، وليس بعد الاحتلال ذنب. 59 عام على نكسة حزيران احنا ماسكين هالرزنامة الله وكيلك وبنكلب، 50 عام على النكبة، 29 عام على النكسة، 26 عام على مجزرة قانا، 27 عام مجزرة دير ياسين، 26 على حرب الإبادة، 15 على ذكرى مش عارف وعد بالفور، 36 على والله الله وكيلك الرزمانة الرزنامة رزمانة من وين جت هالأجندة، خلينا نحكيها عندنا معبية مليانة من 1/1 لتسعة لقديش ل 31/12 كل يوم فل، يعني عندنا التواريخ معبية، لو بدنا نيجي هيك نقول انه اليوم الفلاني في شو في عندنا مناسبة، شو في عندنا ذكرى، شو في عندنا كذا، بتلاقي التقويم عندنا جاهز وكامل وفش مش ناقصه ولا اشي، ايام هيك وايام هيك احنا بنقول هاي هويتنا وهاي رسالتنا وهاي بطاقتنا وهاي امنياتنا انه ربنا يعني يتقبل منا كل هاي التفاصيل. ولو بدنا نيجي هيك نحكي عن اعداد شهداء الشعب الفلسطيني واسرى الشعب الفلسطيني وجرحى الشعب الفلسطيني من لما حلت عليه لعنة الاحتلال والاستعمار والانتداب وانهارت يعني النظم والقوانين الدولية والاخلاقية والانسانية وكذا والى اخره، من الى ولا زال الشهداء يرتقون والاسرى يؤسرون والجرحى يجرحون والاحتلال ليس له الا عنوان واحد، الاحتلال والاجرام سيا. طلت صباح تحيات من راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، صباح الخير وأمنيات السلامة والسعادة أيضا من خلال شاشة التلفزيون معا، صباح الورد لكم وعليكم جميعا متابعي ومتابعات هذا البرنامج. هذه خالص تحياتي ومحبتي معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب حتى الساعة 10 معكم اليوم ببرنامج طلة صباح.

أرامل بكل وانت قاعد على التيك توك هو من الجبهة هلا بحكي معنا يعني تعرفوا كيف بس هو على يعني هاي طبعا لابد منها اللي هي رذاذ الصباح والحياة والأيام ولو يعلم هذا وذاك يعني ما تخبئ الأيام وما نقول وما نردد وما نعرف وما لا نعرف لكانت يعني الكثير من الكلمات التزمت مكانها ولم تخرج. أبو علي من القدس يسعد الصباح مرحبتين وتحية طبعا. ورومانس فهد من غزة سلامات وصباح الخير 6/6/26 يوم خير على الجميع.

0: زميلنا علي دحلان يسعد لي هالصباح. هلا صباح الخير، يا هلا ومرحبا.
1: صباح الخير يا غير
0: أيمن وطارق عبد الرؤوف، صباح الخير لفادي كمان من الحارة يسعد لي هالصباح، صباح الحارة. وكمان بشار خلف يسعد صباحك ومرحبتين.
1: كل البلدان صباح الخير يا صورة محفورة فيك.
0: خليل تكروري مرحبتين. حمد عبد الكريم صباح الغالي بريحة بحر غزة يسعد صباحكم إن شاء الله. نين الروح مرحبتين وصباح الروح والأمنيات والجمال الذي دائما وأبدا يتجدد مع بداية كل صباح. هذا الجمال اللي بنشوفه بالأمل، بنشوفه بالأحلام، بنشوفه بال طبعا يعني إحنا لما نيجي نقول الحياة المثالية الجميلة اللي الكل بتمناها، هاي لازم تظلها تراودنا، لكن مش شرط إنه إحنا نعيشها بطبيعة الحال، ولا كيف بدها تظلها أحلام وأمنيات وآمال وكذا وإلى آخره. حاج فارس يسعد الصباح مرحبتين. لا صيفي جدا هذا الموضوع يا أبو أحمد، يسعد لي صباحك ومرحبتين لكل من اختار أن يرافقنا جمال دباينة. يسعد الصباح يا حبيب، أهلا ومرحبا. ورسمي صباح الفل.

إذن أنتم اليوم مدعوين لمتابعة أولى حلقات برنامج مع الرئيس الذي يبث من استوديو راديو الرابعة وعبر شبكة معنا الإذاعية والتلفزيونية والذي يقدمه سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري بشكل مباشر من استوديو راديو الرابعة. ضمن باكورة التعاون والتكامل ما بين المؤسسات وإيصال هذه الرسالة الإعلامية الخدماتية الإذاعية التلفزيونية إلى الجمهور بشكل مباشر، وإن شاء الله بتكون هاي بداية نمط جديد جدا في الاتصال والتواصل ما بين المؤسسات وأم المؤسسات والجمهور الكريم في كل مكان إن شاء الله، وإن شاء الله بتكون عدوى إيجابية لكل رؤساء البلديات ومسؤولي المؤسسات المختلفة بالبحث عن طرق ووسائل مباشرة للاتصال والتواصل مع الناس.

يوم الحديث عن انطلاق مفاوضات حاسمة في القاهرة بوصول دكتور خليل الحي رئيس حركة حماس، ومن المقرر اليوم أن تبدأ له جولة جديدة من المفاوضات. طبعا ما بعرف شو موضوع المفاوضات أو على أي مادة بتم التفاوض أو شو محور المفاوضات حقيقة، وخصوصا أنه كان في يعني اتفاق ما تم التنفيذ بخصوصه، حيث سيعقد اليوم الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات المتكررة من الاحتلال على القطاع، وإيجاد آليات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويلا نروح لفاصل. اليوم حنحاول هيك نلتزم بالوقت لأنه محصورين جدا بساعة زمنية واحدة فقط حتى ساعة لشوي كمان حسب الترتيبات ليكون موعد الساعة 10 انطلاق أولى حلقات برنامج مع الرئيس. فاصل بعد الفاصل رسالة صباحية سريعة من غزة وملف آخر للمتابعة. تفضلوا بالبقاء.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفح الكيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت له في أول واحد. وأنا ما أعرف أبو قصايم فيها، أنا تحت من الحك لو عقفة ركبة.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز. واحد تنسى عنا المية سوى درام تكون نشارة يا سيد العزيز. البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز. أنا تدمي تنمية ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائماً والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: راديو موال

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم. الجيش اللبناني يعلن قبل قليل مقتل عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردة. لهذا ردا على تصريحات الرئيس اللبناني امبارح اللي قاعد يقول إنه يا إيرانيين حلوا عنا بما معناه وبكفي تضلوا تستخدموا لبنان ورقة. إذا مقتل عدد من العسكريين في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية جنوب لبنان. يعني مؤسف جدا هاي الأحداث اللي لحتى الآن مش كايلة تخلص في هالبلاد. ماذا عن غزة؟ ماذا عن الظروف في غزة؟ زميلة هناء أبو عمرة من القطاع. سلامات هناء، صباح الخير.
1: صباح الخير عادل، تحياتي لكل جميع السادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا هناء، ونحن نسأل عن الحال يوميا، كيف يبدو النهار هذا اليوم في غزة؟
1: نعم عادل، يعني الحال يختلف كثيرا، سوى مزيد من الموت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي يعني خروقاته الإسرائيلية في جميع مختلف مناطق القطاع، سواء في المناطق التي من المفترض أنها مناطق أمنة أو حتى العمليات العسكرية التي تتم داخل الخط الأصفر. يعني نتحدث خلال 24 ساعة الماضية عن شهداء وإصابات، نتحدث عن إخلاءات كانت تصل لمربعات سكنية في المناطق الوسطى من مدينة غزة. نتحدث أيضا يعني عن استشهاد الشاب مهند عثمان فروانة إثر استهداف خيمته التي يعيش بها في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع. للعلم أن هذا الشاب وهذا الشهيد كان يجهز لحفل زفافه اليوم السبت، لكن للأسف الغارة الإسرائيلية كانت أسرع من ذلك، وللأسف الاحتلال يعني عادة ما ينغص حياة المواطنين وينغص فرحتهم سواء بأفراحهم أو حتى بالأعياد وفي كل المناسبات التي تمر على الفلسطينيين في قطاع غزة. أيضا عادل، نتحدث عن إصابات في هذا القصف. نتيجة هذا القصف يعني كما نعلم جميعا أن استهداف الخيام يعني اشتعال النيران في الخيام المجاورة، نتحدث عن دمار كبير في المنطقة. اشتعلت الخيام في المناطق، هؤلاء المواطنين الذين واصلوا طوال ثلاثة أعوام على التوالي المحافظة على هذه الخيمة كي تسكن معهم، لكن للأسف في لحظة نتيجة هذه الاستهدافات الخيمة تتعرض للاشتعال للشظايا من التواريخ التي تنتشر في المنطقة. نتحدث أيضا عن عمليات النسف التي تتم في المناطق داخل الأصفر. لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتياسة الأرض المحروقة على تلك المناطق، سواء في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أو حتى المناطق الشرقية من مدينة غزة، وهي حي الشجاعية وحي التفاح وحي الزيتون. وكذلك يعني نشهد في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة الاستهدافات والعمليات العسكرية في المناطق الشمالية من قطاع غزة والمناطق المحاذية من الخط الأصفر على وجه التحديد. نتحدث عن مخيم جباليا. الآليات الإسرائيلية تارة تتقدم مرة وتارة تتراجع، لكن ما هو متواجد دائما هو الآليات الإسرائيلية التي تطلق نيرانها بكثافة على المناطق المحاذية لهذا الخط، مع العلم أننا نتحدث عن العديد من المواطنين والعديد من الخيام التي تتواجد في تلك المنطقة رغم يعني كل الخطر الذي يحيط بهم، لكن يعني للأسف لا حلول لهؤلاء المواطنين. كل يوم هم على أمل أن يعودوا إلى منازلهم وراء هذا الخط الأصفر، لكن للأسف عادل هذه الأعمال لربما تتلاشى يوم تلو الآخر نتيجة التوسع والتمدد الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. كل يوم الأمر يزداد سوءا. نحن نتحدث منذ وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة عن أكثر من 947 شهيد، وهذا يعني أن هذه الهدنة هي فقط حبر على ورق. ميدانيا وعلى أرض الواقع نحن نتمنى لحظة هدوء واحدة، سواء من الطائرات الاستطلاع التي لا تغادر أجواء القطاع طوال ساعات الليل. يعني أتحدث معك الآن وصوت الزنانات والطائرات الحربية تغير بين الحين والآخر، وهذا ما يعني طوال الثلاثة أعوام على التوالي وحتى هذه اللحظة ونحن في هذا الحال من استهدافات من زوارق حربية من المدفعية الإسرائيلية الطائرات المسيرة. فللأسف عادل نحن نتمنى لحظة هدوء واحدة أن ننعم بها هنا في قطاع غزة ولحظة سلام،
0: إن شاء الله.
1: وأن تعود الحياة إلى طبيعتها وأن نستفيق من هذا الكابوس الذي يعني حتى هذه اللحظة لم نستفق منه.
0: كان الله بالعون. شكرا جزيلا لك يا زميلة هنا أبو عمرة. وهذا الحال في قطاع غزة يعني الذي لا زال يراوح مكانه للأسف الشديد, وحتى الآن يعني لا يوجد ما يشير إلى تحسن الظروف والأحوال.

0: طبعا من أزمة لأزمة ومن ملف لملف ومن موضوع لموضوع ومن وين بدك تحكي لوين بدك تحكي شو بدك تتابع للتابع. ملفاتنا متراكمة متداخلة متشابكة والاحتلال القاسم المشترك بينها. موضوع العمال, موضوع الموظفين, موضوع الحصار, موضوع غزة, موضوع الاغتيال, موضوع الاعتقال, موضوع القتل, موضوع الاستهداف, موضوع الاستيطان. ملفات يعني للأمانة امبارح مشهد عمال بتم إلقاء القبض عليهم على معبر تركوميا بطريقة يعني للأمانة يعني بتقشعر البدن زي ما بحكوها. مكدسين في سيارة, محاولة يعني التحايل على الحاجز والدخول بطريقة تانية, لأنه أنا بشوف كمان عندنا ما هي يعني نقطة أو معبر عشرات يمكن إذا ما بدأ كل مئات العمال بيكونوا متكدسين في مناطق وفي أماكن وكذا في محاولة للبحث عن أي منفذ لا يروحوا. طبعا شو رماك على المر غير الأمر منه, لو أنهم يعني ظروفهم منيحة وأحوالهم كذا ما بيروحوا لهيك طرق, كان الله بعونهم. موضوع الموظفين والبحث عن أي طريقة للحياة. الموضوع الأخطر اللي اليوم كمان يتابع في المشهد الفلسطيني وهو موضوع الأزمة الدوائية. الصحة قالت بأنه قد نشهد أزمة دوائية في القريب العاجل نتيجة استمرار الحصار وضيق الحال الفلسطيني, يعني نتيجة الحصار الإسرائيلي مثل ما كنا. أيضا اتحاد شركات موردي الأدوية الذين يعني أيضا تترنح خلنا نقول أحوالهم المالية نتيجة عدم تسديد فواتير استيرادهم أو توريدهم للأدوية. نعرف آخر مستجدات أزمة الأدوية مع السيد مهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد شركات موردي الأدوية والمستلزمات الطبية. سيد حبش صباح الخير.
1: صباح الخير,
0: أهلا بحضرتك. وإحنا بنعرف حجم الأزمات المتداخلة المتشابكة في بلدنا, لكن يعني في مرات بيكون أولويات لما توصل الأمور لملف الدواء والأدوية وغيره بتصير الأمور يعني أخطر شوي. فحاب أعرف منك ونعرف كمان السادة المواطنين وين وصلت أزمة الأدوية.
1: نعم, هذه الأزمة هي هذه ما خشيناه وما حذرنا منه سابقا, أن نصل إلى أن يكون القطاع الدوائي أمام تحديات وجودية غير مسبوقة, ويكمن الخطر في تفاقم النقص الحاد في العديد من الأصناف الدوائية الأساسية والمنقذة للحياة. اليوم المريض يتوجه إلى مديريات صحة أو المستشفيات ولا يجد الدواء الذي يخفف من ألمه أو يعالج ما يعاني من أمراض. وصلت هذه الأزمة إلى الحد الذي لا تستطيع الشركات فيه أو أصبح خارج عن إرادتها تلبية متطلبات وزارة الصحة بالتوريد وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الطبية بسبب تآكل القدرة الشرائية لهذه الشركات وعدم توفر وفر نقدي أو سيولة نقدية تمكن الشركات من تعويض النقص بالاستيراد والتصنيع, ما يعني حرمان المريض من الأدوية الضرورية ويهدد الأمن الدوائي الفلسطيني ويجعل حياة المريض عرضة للخطر. ولا يوجد هناك بدائل يمكن الاختيار من بينها.
0: وبالتالي شو المستقبل, شو اللي شايفينه قدام
1: المستقبل؟ إن أولا هذه مسؤولية وطنية مشتركة, يجب على الحكومة التدخل عاجلا وبشكل حاسم لمعالجة هذه الأزمة وسداد جزء من مستحقات الشركات المتراكمة, تمكين الشركات من مواصلة عملها وضمان استمرار وصول الأدوية والعلاجات إلى المرضى دون انقطاع. أدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية للقطاع الدوائي والصحي, ونحن الآن في ظروف استثنائية لا يمكن أن تستمر الحال كما هي دون أن نوفر للمريض الفلسطيني علاجه. المريض هو الخط الدفاع الأول, هذا المريض هو أو المواطن الفلسطيني هو خط الدفاع الأول في الثبات على الأرض وفي مقاومة الاحتلال.
0: يعني موضوع حبة الدواء هو آخر يعني آخر ما يمكن التنازل عنه أو آخر ما يمكن أنه يكون يعني مش بالإيد. وبالتالي هل في أي اتصال أو تواصل مثلا بينكم بين الحكومة؟ في وعودات، في ترتيبات، ولا لحتى الآن يعني رغم التواصل لا يوجد مبشرات نكون صريحين؟
1: نعم، بكل صراحة نحن نتواصل مع الحكومة. كان لنا اجتماع مع وزير الصحة، وكان لنا تصريحات بخصوص هذا الاجتماع. طبعا الإعلام تناول الاجتماع وتناول مضمون ما جرى في هذا الاجتماع. لم نخرج بنتائج فيما يتعلق بالدفعات، لم نخرج بنتائج. كنا نأمل أن يكون هناك خطة مالية للمستقبل أو رؤية لتسديد مستحقات الشركات. لدينا اجتماع في هذا الأسبوع يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله مع معالي وزير المالية. آمل أن يكون هناك رؤية لتسديد مستحقات الشركات، وعلى أثره ستقوم الشركات أيضا بوضع خطة وجدولة للتوريد فيما لو تم جدولة سداد المديونية. لا نطلب المديونية كاملة، نعرف الظروف ونعيش في هذه البلد كما يعيش أي إنسان آخر، نعاني ما يعانيه، ولكن ما نطلبه هو التمكين بالحد الأدنى وإنقاذ هذه الشركات. لأنه لو لم يتم إنقاذ هذه الشركات ولن يكون هناك تعويض للنقص المتفاقم للأدوية، لا بالاستيراد ولا بالتصنيع.
0: يعني كل شيء يستنزف الآن. هل كم من شغل اللي عندنا يعني بالمستودعات خلنا نقول بتم السحب منهم، شو بيخلص ما بيجي بداله؟
1: نعم بالضبط، لا يمكن تعويض ما ينقص. كان بالسابق في إمكانية لوضع مخزون استراتيجي في مستودعات الشركات، وكان هناك مخزون استراتيجي في مستودعات وزارة الصحة. تم استنفاذ واستهلاك المخزون لدى وزارة الصحة، وعوضت الشركات النقص في هذه المستودعات من مستودعاتها، ولكن بسبب الأزمة المالية وعدم الإمكانية الموجودة لدى الشركات لم تستطع أن تعوض هذا النقص الموجود في مستودعاتها بتوفير مخزون استراتيجي يمكن استخدامه في حالات الطوارئ أو عند الطلب المفاجئ. الآن نطلب أن يكون هناك سداد لجزء من المستحقات تمكن الشركات من توفير المخزون الاستراتيجي كي يتم توفير الدواء للمواطن عند الطلب أو عند الحاجة أو في حالات الطوارئ.
0: ببالي سؤال وهو أخير ما حتطول عليك أكثر سيد حبش، أنه في أولويات لموضوع الأدوية أنه مثلا ولا اليوم إحنا في عجز كام يعني كامل على كل الأصناف، واليوم الأولويات ما عاد بالإمكان حتى المفاضلة ما بين دواء ودواء؟
1: نعم هلأ بصراحة لا يوجد، أنا يعني من رؤياي أو من رؤية زملائي للوضع الحالي لا يوجد إعطاء أولوية للأدوية. وهذا واضح من عظم المديونية، كون إنه المديونية عالية جدا، فإذا القطاع الدوائي هو القطاع الأقل تسديدا للمستحقات وهو الأكثر ذمم. لو كان هناك توزيع للأعباء على كافة القطاعات لكان هناك توازن بين الذمم على كافة القطاعات، ولكن لماذا الذمم للشركات الموردة وللمستشفيات هي الأعلى؟ هذا السؤال يعني برسم الإجابة.
0: تمام.
1: وما أطلبه الآن هو إنقاذ الشركات بدفعة مستعجلة من أجل تمكينها لتنفيذ التزاماتها بالتوريد وبتوفير العلاج للمرضى.
0: إن شاء الله خير. شكرا للتوضيح سيد مهند حبش المدير التنفيذي لاتحاد شركات موردي الأدوية والمستلزمات الطبية. بدون أي تجميل، الصورة قاتمة.

يعني تقريبا ننوه كمان مرة انه دقائق قديش معنا وقت؟ لا انا بقصد وقت مع الاعلانات تبعتك كمان. اوكي، الارتفاع على درجات الحرارة سيداتي وسادتي، الاجواء حارة في معظم المناطق، في ساعات المساء الاجواء لطيفة. اذا احنا بانتظار تقريبا ترتيب، لا ما عندنا 11 دقيقة يا رومانس، عندنا دعايات، عندنا الساعة 10 تماما زي ما بقولوها بيج بن، حيكون في ان شاء الله اولى حلقات مع الرئيس لسعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري، وتقديم هذا البرنامج عبر الاذاعات الشريكة ايضا ومن خلال شاشة تلفزيون معنا.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: للسحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاف ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: جول جول جول جول.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قاعدات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعه لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منه هون يا عم، مشان الله جننتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا، أنا ما أتعرف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الـ QR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنت. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كثيرون اليوم يا صديقي يشكون من قلة الواقعية في حياتهم المسيحية، فتراهم غير متأكدين من إيمانهم أو أنهم لا يشعرون بإيمانهم. هل الإيمان هكذا، أم أنك عندما تؤمن بالله فإنك تسلك بناء على مواعيده؟ سأكون معك بعد وقفة قصيرة بصحبة الصديقة ميسون.
2: أسعد الله أوقاتك مستمعي وصديقي. هذه ميسون فهمي تحييك أجمل تحية وتتمنى لك وقتا مفيدا في دراستنا لكلمة الله على التوالي، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

أبناء يولدون ويكبرون، وأباء يبذلون ويبذلون، وأجداد يشيخون ويذهبون. هذا جيل من الأجيال العديدة في الموكب الطويل، موكب البشرية الذي بدأ مسيرته منذ الأزمان الأزلية. نولد ونشب ونكبر، وفي الصدور آمال وأحلام، وتعطينا الدنيا القليلة مما عندها، لكن العين لا تشبع من النظر، والنفس لا تنتهي من أن تشتهي، ونشرب من آبار مشققة، فلا نقنع ولا نرتوي، ونغترف من ماديات الحياة، فلا نشبع ولا نكتفي، ففي أعماق النفس رغبة، وفي كيان المرء شهوة، وهذه لا تستطيع ماديات الدنيا مهما كثرت أن تشبعها، ولا تستطيع يد الحياة مهما طالت أن تكفيها أو تقنعها. شهوة القلب يا صديقي سلام يملأه فيسعده، ورغبة النفس خلود يبقيها، ولكن ليسها هنا في عالم متزعزع، في عالم الأتعاب والحزن والأشجان. ليس الخلود هنا في الأرض القاحلة التي لا تضبط ماء، بل هو هناك في أرض الخضرة التي تفيض سعادة. فإلى المدينة الباقية نرنو بأنظارنا، نراها الآن بعين إيماننا، لكننا عندئذ سوف نراها بأبصارنا، وإذ ننظر إلى ذلك السرور الموضوع أمامنا تهون ألامنا، تكثر تعزياتنا، ويدوم سلامنا. هنا موضوع رجائنا، هنا تحقيق الرغبة التي تملأ كياننا، هنا الخلود غاية وجودنا، والهدف الكبير من حياتنا.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل وقتا مفيدا بينما نتدارس مقطعا جديدا من سفر التكوين.
1: ها قد وصل الرب بنا إلى لقاء جديد من دراستنا في كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم. عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. تأملنا المرة الماضية في الأصحاح 25 من التكوين، والذي يحتوي على موت إبراهيم وولادة التوأمين عيسو ويعقوب وقصة التخلي عن البكورية.
2: رأينا الاختلافات التي كانت واضحة بينهم أخلاقا وحياة. لم يتصارعا فقط وهما في أحشاء أمهما، بل كانا ضد بعضهما البعض طيلة الوقت. كانت وجهات نظرهم إلى الحياة مختلفة للغاية، كذلك طريقة تفكيرهم ومواقفهم. في البداية يمكنك أن ترى أن عيسو أكثر جاذبية من يعقوب، ولكن لا يجب أن نحكم من الظاهر، وهذا ما سنراه فيما بعد. كان عيسو رجلا صيادا أو رياضيا، كانت اهتماماته جسدية ولم يأبه بالأمور الروحية. كان يهتم فيما للجسد، ولم يكن له إيمان، أما يعقوب فكان له إيمان. وفي نهاية الإصحاح وجدنا عيسو يتخلى عن البكورية ويستهين بالامتيازات. أخذ يأكل دون أن يأبه أبدا للحق الذي باعه واحتقره. لم يعر أي اهتمام للأمور الروحية. وهكذا نجد الإنسان يستهين دائما بأمور الله، لأنه لا يبالي إلا بالحاضر، وطبخة عدس عنده أفضل من ميراث السماء بجملته.
1: نصل اليوم إلى الأصحاح 26 من التكوين، ونكون بذلك قد انتهينا من التأمل في نصف السفر. يبدو هذا الأصحاح لأول وهلة خاليا من كل إثارة وتلون، وهو يحكي بشكل خاص عن حياة إسحاق. كل ما يفعله هو حفر الآبار، ولا يوجد في ذلك ما يثير اهتمامنا. ولكن إذا تفحصنا فحوى الأصحاح جيدا لوجدنا رسالة رائعة لكل واحد منا اليوم، بل إنها رسالة مهمة جدا كما يوضح بولس الرسول، لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ويعلمنا هذا الأصحاح عن الصبر وكم نحتاج إلى الصبر اليوم. هناك رسالة رائعة نتعلمها من حياة إسحاق. حقا كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وبهذا الفكر مستمعي، دعونا نبدأ تأملاتنا في الأصحاح 26 من التكوين. لقد تأكد العهد لإسحاق الابن المحبوب، ونجد الآن نجد إسحاق يقع في نفس غلطة أبيه، وبعد ذلك نراه يحفر أبارا في أرض جرار، وفي كل هذا رسالة هامة لنا. افتح كتابك المقدس مستمعي إذا كنت تمتلك نسخة منه لتتتبع مع الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 11 من الفصل 26.
0: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، أوامري وفرائضي وشرائعي. فأقام إسحاق في جرار. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث إذا طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت.
2: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. هذا هو الجوع الثاني المذكور في سفر التكوين. كان الأول أيام إبراهيم عندما ذهب هو ولوط إلى مصر، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك. لماذا طلب الله ذلك من إسحاق؟ لأنه كان جدير به أن يتعلم من غلطة أبيه القديمة. كما يقول المثل: الولد صورة عن أبيه. فعلا الخطية تتناقل من جيل إلى جيل. لا شك أنها كانت تجربة لامتحان الإيمان. إن التجارب الامتحانية التي يتعرض إليها المؤمنون قد تكون في بعض الأحيان متشابهة جدا، وغرض الله منها هو امتحان قلب الإنسان ليظهر ما إذا كانت ينابيعه هي في الله. يعطي الله تعليمات محددة لإسحاق زمن الجوع، ويؤكد على العهد الذي قطعه مع إبراهيم. قال له: لا تترك هذه الأرض أبدا، لا تنزل إلى مصر، وأنا سأؤكد لك العهد الذي أبرمته مع إبراهيم. ويعيد الرب عليه تلاوة العهد مثلث الاتجاهات: الأرض والأمة والبركة. من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي، لم يكن الله بعد قد أعطى الناموس، لذا لم يكن إبراهيم تحت الناموس، بل عندما كان الله يطلب منه شيئا كان يؤمن ويعمل، كان يظهر إيمانه بأعماله. كثيرون اليوم يا صديقي يشكون من قلة الواقعية في حياتهم المسيحية، فتراهم غير متأكدين من إيمانهم، أو أنهم لا يشعرون بإيمانهم. وإذا تمعنت في حياتهم فإنك ستجدهم يقبعون في زاوية مكتوفي الأيدي، ينتظرون أن يحدث معهم شيء عظيم. كلا يا صديقي، ليس الإيمان هكذا. عندما تؤمن بالله فإنك تسلك بناء على مواعيده. لو قلت لي الآن أنك وضعت في حساب في أحد البنوك مبلغا كبيرا من المال لي شخصيا، وطلبت مني أن أذهب لأخذه، فهل تظن أني سأجلس بلا حراك طول النهار؟ بل سأسرع فورا لأحصل على هذه الهدية الثمينة. الإيمان هو شيء تعمله وتسلك به. آمن إبراهيم بالله فحسبه له برا، والآن يقول الله لإسحاق أنه يريده كما كان أبوه تماما. فأقام إسحاق في جرار. تقع جرار في الجنوب، وإبراهيم كان دائما يسكن في جنوب الأرض، مع أنه لما جاء إلى الأرض سكن في شكيم في الشمال، لكنه انتقل بعد ذلك إلى الجنوب في حبرون مكان الشركة. وموقع جرار بالمقابلة مع مصر أفضل أدبيا، ولو أن تأثيرها سيء على كل حال. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. ها هو إسحاق يرتكب نفس غلطة أبيه. حذره الله من الذهاب إلى مصر، لم يذهب إلى هناك، لكنه ذهب إلى جرار بدلا من ذلك. ولا بد أنه لاحظ نظرات الرجال من نحو رفقة، فطلب منها ما طلب. الفرق بين إبراهيم وإسحاق أن إبراهيم قال نصف كذبة، أما إسحاق فقال كذبة كاملة، ولكن الكذب هو كذب مهما كبر أو صغر، والكذب أمر بشع ينبغي أن يباعده المؤمن عن نفسه وعن روحه، وهو عنصر مهين تجلى في إسحاق كما تجلى في إبراهيم. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. هنا بدأت المشكلة، فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. إنه لأمر مذل أن ينحدر أحد المؤمنين دون مستوى آداب العالم. وها هو الملك الوثني يوبخ إسحاق لعدم صدقه، الأمر الذي كاد يعرض زوجته للمهانة، كما كاد يعرض شعبه للوقوع في الذنب. ثم تابع أبي مالك قوله لجميع الشعب: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. أصبح أبي مالك صديقا حميما لإسحاق، ونال إسحاق احترام المجتمع كإبراهيم أبيه. كان إبراهيم وإسحاق عظيمين. أقول هذا هنا لأنه بعد ذلك قد نأخذ الانطباع بأن إسحاق لم يكن رجلا عظيما.
1: نتابع القراءة من العدد 12 وحتى 25 من الأصحاح 26.
0: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون، وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا، لأنك صرت أقوى منا جدا. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، وقال: إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا.
2: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب. البركة الأرضية هي ما وعد به الله إبراهيم ونسله، البركة بتوفير الأرض الخصبة والطعام. وقد أبر الله بوعده عندما كانوا يسلكون في شركة معه. تذكر مستمعي أنه لا يعدنا بنفس هذه البركة، فقد قيل لنا أننا بوركنا بكل بركة روحية في السماويات. هذا هو نصيبنا اليوم، ولكن الشروط هي نفسها، إذ تعتمد على سيرنا وشركتنا مع الله. إذا سمحت له فإنه يريد أن يباركك بغنى وفير في حياتك الروحية. نعم، بارك الرب إسحاق، ولكن من الجدير بالذكر أن هناك فرقا بين بركة الرب وحضور الرب. يوجد كثيرون يتمتعون ببركة الرب دون أن يتمتعوا بحضوره. قد يتعاظم الرجل ويتزايد، ومع ذلك فإنه لا يتمتع بلذة وفرح وجود الرب معه. فنجاح إسحاق في أرض جرار لا يعني أنه كان في شركة مع الرب، فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. كان إسحاق عظيما. الانطباع مأخوذ أن إسحاق لم يكن كذلك فقط إبراهيم ويعقوب، كلا، كان إسحاق عظيما ومتزايدا في العظمة. لابد أيضا أن عملا ما جرى في نفس إسحاق جعله يصلح طريقه، ولابد أن الرب قاد إسحاق لكي يعترف بخطائه أمامه ولو لم يذكر الوحي ذلك. فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون. الفلسطينيون هم بالأحرى الفلسطينيون، وهم ليسوا أهل فلسطين الحاليين. من الواضح أن حياة إسحاق كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة إبراهيم. ميلاده وحياته كانا مختلطين مع تجارب إبراهيم واختباراته. ولكن لماذا؟ رأينا قبل قليل أن كل هذا موجود لأجل تعليمنا وليكون مثالا لنا. وعلاقة إبراهيم وإسحاق تعطينا صورة رائعة للعلاقة والشركة الحميمة بين الآب والابن، بين الله والرب يسوع. قال يسوع: الذي رآني فقد رأى الآب. وفي صلاته الشفاعية ذكر: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كما وقال في نفس إنجيل يوحنا: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لذا من الجميل جدا أن نجد ارتباطا وثيقا بين قصتي إبراهيم وإسحاق. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبي في أيام إبراهيم أبي طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. حاول إسحاق أن يستملك آبار أبيه، ولكنه وجدها مطمية من قبل الفلسطينيين. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. كان إسحاق مهما جدا في ذلك الوقت، فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. طلب منه الذهاب بكل احترام. كان إسحاق موضع تقدير عند أبي مالك. والآن نأتي إلى مرحلة في حياة إسحاق يظهر فيها أنه ضعيف، ولكنه لم يكن كذلك. هنا نراه يرجع إلى الأرض التي كان فيها إبراهيم. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبي وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. الماء في الكتاب المقدس صورة عن كلمة الله، وعلينا أن نشرب منها بعمق. تدعى ماء الكلمة وهي تروي ظمأ العطشان، كما أنها تفيد في الغسل. قال يسوع: أننا أنقياء بسبب الكلام الذي كلمنا به. الماء عنصر ضروري جدا في الحياة، ولا حياة بدون ماء. يمكنك أن تقطع الصحراء الكبرى ولا تجد إلا رمالا حامية، ولكن فجأة تعثر على بقعة خضراء وتتساءل عن السبب، وستجد أن السر في الماء. والماء يبين الفروقات الموجودة بين المؤمنين أنفسهم. فالمؤمن الذي يدرس كلمة الله وينهل منها يختلف في حياته وسلوكه عن المؤمن الذي لا يأخذ قوتا يوميا من الكلمة. وتذكر أنك عندما ستدرس الكلمة فإن الشيطان سيهاجمك بشتى الوسائل، لأنه يعرف كم هو ضعيف إزاء هذه الكلمة المقدسة. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. رحبوت يعني يوجد لنا مكان. في البداية كان يحفر بئرا فيأخذونها منه وهكذا. كان إسحاق رجلا مسالما وصبورا، رضي بالظلم دون مقاومة، وكان ذلك فضلا عند الله. والواقع أن أحدا من الآباء لم يظهر من سلالة الفضائل مثل ما أظهرها إسحاق. لو كنت مكانه أنا لربما لم أكن لأفعل مثله، فأنا ليس صبورا. وفي هذا درس كبير لي، وهذا الدرس ينطبق على دراسة الكلمة التي تحتاج إلى صبر ومثابرة. إسحاق يمثل دور المسيحي الذي ليس من العالم، فهو لذلك لا يقاوم الشر ولا يخاصم من أجل أشياء قد يحرم منها. وإذ فارق الفلسطينيين وأقام في بئر السبع، هناك ظهر له الرب ووعده بالبركة. ثم صعد من هناك إلى بئر السبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. لم يظهر له الرب إلا عندما انفصل عن أهل الشر والخصام، لأن الله لا يوجد في أماكن الخصام والنزاع العالمي. وخير جدا لأولاد الله أن يخرجوا من تلك الأماكن ويبتعدوا عن هذا كله، وهذا ما اختبره إسحاق بنفسه. ظهر الرب له ليعزيه. لقد ظهر الرب لكل الآباء باستثناء يوسف، لكنه ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. لاحظ الترتيب: أولا صعد من هناك، ثم ظهر له الرب، ثم بنى مذبحا، ثم دعا باسم الرب، ثم نصب خيمته، وأخيرا حفر بئرا. يا له من تطور مبارك. ابتدأ يسير من قوة إلى قوة، فتمتع بالشركة مع الرب، ثم ذاق لذة العبادة الحقيقية، ثم برهن عمليا أنه غريب ونزيل على الأرض، وأخيرا وجد ينبوعا صافيا لا ينازعه فيه منازع فيما بعد، ولا يمكن للآخرين أن يطموه أو يملؤوه ترابا، لأن أيديهم لا تصل إلى هناك. ليت الرب يعطينا أن نسير بنفس هذه القوة التي سار بها إسحاق.
1: أتوقف عند هذا الحد مستمعي، على أن أستكمل الموضوع في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء، والرب معك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: كثرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: هلأ البابا بده يلعب معنا لعبة، بده يجرب يخوفنا، بس نحن ما رح نخاف، رح نضحك. أوكي
1: افتح الباب، عم قلني افتح الباب. في معي

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: جاء
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً، ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده على طول. والدنيا

0: انت كمان انا شايفك ماشي وياها.
1: بنتي عارفه ليه

0: انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة بيت حم فلسطين وحديث البلد. بداية أسبوع جديد نتمنى أن تحمل في طياتها الخير، الأمل، المحبة، السلام لكافة أبناء شعبنا المعطاء في كل مكان. ربما نهاية الأسبوع كانت حزينة بشكل كبير بعد أن تم استشهاد الطفل الرضيع سام أبو هيكل في الخليل بعد إصابته برصاصة الليلة الماضية. اليوم شيعت جماهير فلسطينية جثمان الرضيع سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر والذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل رميدة بمدينة الخليل جنوب الضفة. الموقف اليوم كان حزين كثير، وكل من شاهد والد الطفل الدكتور سام الدكتور فهد أبو هيكل وهو مدرس في جامعة فلسطين الأهلية، كل من شاهد هذا الإنسان الطيب وهو يحمل ابنه الرضيع الشهيد ليحضنه الحضن الأخير ربما تأثر بهذا الموقف الصعب. والد الشهيد قال الليلة الماضية أن العائلة كانت في طريقها من بيت لحم إلى الخليل لإيصال زوجته وأطفاله إلى منطقة تل رميدة قبل أن تتعرض المركبة لإطلاق نار مباشر من الجنود رغم توقفها ورفع يديه للأعلى، وأوضح أن الرصاصة اخترقت زجاج المركبة وأصابته في يده قبل أن تستقر في رأس طفله الرضيع، كما أصيب زوجته في الوجه مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة رغم وجود شظية قرب القلب. والد الشهيد قال إنما جرى عملية قتل بدم بارد، رافضا الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن إطلاق نار عن طريق الخطأ، مضيفا أن الجنود انسحبوا من المكان عقب إطلاق النار. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مساء أمس استشهاد الرضيع أبو هيكل وإصابة والديه بجروح متوسطة جراء استهداف مركبتهم من قبل الجيش في المدينة مدينة الخليل. وباستشهاد الرضيع أبو هيكل يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا بالرصاص في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 68 شهيدا وفق معطيات رسمية فلسطينية مختصة بهذا الموضوع. ربما سنعود إلى هذا الموضوع الذي أشغل ربما الشارع الفلسطيني ومواقع التواصل الاجتماعي الليلة الماضية وسحابة نهار اليوم. هو مشهد مؤلم كما يقول أيضا أيوب، حمل الأب فهد أبو هيكل طفله الرضيع بين يديه للمرة الأخيرة. صور كثيرة ومقاطع فيديو رافقت عملية تشييع الطفل الرضيع إلى مثواه الأخير. أيضا الشعب الفلسطيني يتابع العديد من الأخبار، ومنها اعتداءات المستوطنين التي أصبحت شبه يومية على الضفة الغربية. كافة المناطق تتعرض يوميا لاعتداءات. لأول مرة القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة أكدت على التلاحم الوطني والتكاتف الداخلي للتصدي لاعتداءات المستوطنين وحماية القرى والبلدات التي تتعرض للهجوم اليومي بدعم وغطاء كامل من حكومة الاحتلال، وأهمية تفعيل لجان الحماية الشعبية فيها. وطالبت القوى الحكومة بتوفير الإمكانيات ضمن ما هو متوفر ومتاح بالرغم من الظروف الصعبة لمد هذه القرى بمقومات البقاء والصمود أمام السياسات ومخططات إسرائيلية. لأول مرة ربما الحديث المباشر عن اعتداءات المستوطنين. أيضا الحرب الباردة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يوميا هناك الحديث عن تهديدات، ترامب يهدد، أيضا أزمة مضيق هرمز تهدد ألمانيا بشبح الإفلاس وتراجع النمو، ودول كثيرة تطالب العالم بالتدخل لفتح مضيق هرمز. إيران قالت اليوم أن وكالة الطاقة الذرية تسيس الرقابة على برنامجها النووي خدمة للولايات المتحدة الأمريكية. الوضع الاقتصادي أيضا في الضفة الغربية يلقي بظلاله على الحياة العامة في فلسطين. الكل يتساءل لماذا هذا الوضع الاقتصادي يتفاقم. الكل يشكي والكل يبكي، والكل أيضا يطالب الحكومة بتخفيض الأسعار. وبعد أن خفضت وزارة النقل والمواصلات تسعيرة المواصلات، النقابة كان لها رأي آخر في هذا الموضوع. اليوم يسعدنا أن يكون معنا أخونا وصديقنا الأخ أبو شادي أبو حميدة، رئيس نقابة النقل، رئيس نقابة السائقين في محافظة بيت لحم. نتحدث اليوم، رح نتحدث معه عن كيف وضع السائقين وكيف وضع الوضع العام، وكذلك سنتوقف معه بالنسبة للتسعيرة. هل تعود التسعيرة إلى ما كانت عليه؟ شو الأمور اللي بتعرض، يعني يتعرض لها السائق في هذه الظروف الصعبة؟ فالسائق أيضا هو مواطن، ودائما يبكي ويشكي كباقي المواطنين وكالعمال وكالموظفين أيضا. الحالة العامة الفلسطينية ربما جميعها يعني تتحدث عن واقع صعب. ربما سنتوقف مع العديد من الملفات ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن ملف السائقين، الأجرة، خسائر السائقين من الوضع الحالي، أمور كثيرة حتوقف معها اليوم. وأيضا سيكون خطوط موال اعتبارا من الآن مفتوحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. دائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا، ونذكر أن أرقام موال أصبحت في هذه الأثناء متاحة للجميع.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة للجميع، بالمسي على أخونا حسين علي أبو علي، الله يسعد مساك. أبو حاتم سعد، الله يفرجها على الجميع. يوسف برميس، أبو محمد برميس، يسعد مساكم جميعا. ودائما وأبدا سعيدين بالحديث. زهرة اللوتس مساء الخير بتقول سمعنا الأسعار نازلة، الحكي صحيح، في نزول في الأسعار لكن الجيوب فارغة كما يقول المواطنين، يعني لو نزلوا الأسعار لكن الجيوب فارغة. خلينا نبدأ مع الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض مساء الخير.
3: يسعد مساك زميل عثمان، ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك دائما عبر أثير موال. ربما درجة الحرارة العظمى اليوم عندنا في بيت لحم وصلت إلى 29 درجة مئوية، هل هذه الأجواء الحارة نوعا ما ستبقى ترافقنا خلال الأيام الثلاثة المقبلة؟
3: خبر جيد في هذا الموضوع زميلي عثمان، أن غدا الأحد هناك انخفاض على درجات الحرارة، تسود أجواء خلال ساعة المساء وليل أجواء معتدلة لطيفة وبارد نسبيا في المرتفعات الجبلية بشكل عام. خلال ساعة النهار تتقلص الفترة الحرارية لنقل ما بين الساعة 9:30 والعشرة صباحا حتى الساعة 3:00 عصرا تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في أغلب المناطق من البلاد، بينما يوم الاثنين والثلاثاء وحتى يوم الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بشكل تدريجي لتسود أجواء حارة إلى حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعة النهار، لكن تكون معتدلة ولطيفة خلال ساعة المساء والليل. الرياح السائدة خلال هذه الأيام زميلنا عثمان هي رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط في بعض الأحيان، وهذا ما يجعل الأجواء خلال ساعة الليل أجواء لطيفة معتدلة بشكل عام. وخلال هذه الفترة المقبلة زميلنا عثمان تحذر الأرصاد الجوية لأخر المواطنين من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، بالإضافة إلى خطر تعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خصوصا.
0: نعم فياض، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. الدكتور محمد أبو هنية أبو فادي الغالي بيقول في الكويت الآن 27 درجة الحرارة، 47 في الكويت الآن درجة الحرارة 47 درجة مئوية، وعندنا هنا 27 درجة مئوية. الفرق بين بيت لحم والكويت تقريبا 20 درجة مئوية. بنشكر الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، وكما قال غدا في عندنا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن الجو يبقى حارا. يعني احنا في حزيران ودائما في حزيران الأجواء تبقى مرتفعة. خلينا قبل ما نتحدث في موضوع السائقين خلينا نتوجه إلى الخليل إذا في إمكانية، حيث كما أسلفنا قبل قليل شيعت جماهير غفيرة في مدينة الخليل، شيعت جماهير غفيرة في مدينة الخليل اليوم جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل. يعني الطفل كما قلنا يبلغ من العمر 7 أشهر، هو سام فهد عبد العزيز أبو هيكل، تم مورته الثرى إلى مثواه الأخير في مشهد مؤثر غلبت عليه مشاعر الحزن والأسى. وانطلقت مراسم التشيع من المستشفى الأهلي، حيث أقلت العائلة أو ألقت العائلة نظرة الوداع الأخير على جثمان الطفل قبل نقله إلى مسجد أبو عيشة لأداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية البلدية. يعني كما قلنا اليوم كان المشهد مؤلم، ومعظم وسائل الإعلام نقلت صورة الأب فهد أبو هيكل وهو يحمل طفله الرضيع بين يديه للمرة الأخيرة مودعا إياه وسط دموع أفراد العائلة والمشيعين الذين احتشدوا للمشاركة في جنازته. وربما كان حديث كثير اليوم من قبل العائلة من قبل المرافقين، وكان أيضا حديث كثير عبر وسائل الإعلام المحلية حول هذا الحدث، كما قلت الحدث الأبرز والحدث الأهم. كان في تفاصيل اللحظات الأخيرة، وكان في حديث كثير أيضا عن الرضيع سام كان بين يدي والدته عندما أصيب كما قالت العائلة، وأوضحت بأنها يعني العائلة تفاجأت رغم أنهم قاموا بإيقاف المركبة، تفاجؤوا بالإطلاق المباشر للنار عليهم مما أدى إلى استشهاد كما قلت الطفل الرضيع سام. يعني هذا الموضوع موضوع الساعة كما يقولون. عائلة الشهيد سام أوضحت أن الرصاص خطف حياة سام قبل أن يكمل عامه الأول، تاركا خلفه حزنا عميقا في قلوب والديه وعائلته، فيما ترقد والدته على سرير العلاج في المستشفى مكلومة بإصابتها وفقدان طفلها في آن واحد. هذا الموضوع ربما سنعود إليه في حال تمكننا من الوصول إلى العائلة، كان بودنا الحديث أكثر حول الموضوع. وكما قلت أيضا، حالة من الحزن خيمت على مدينة الخليل. تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع، ودائما بنوجه تحيات المحبة لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم جميعا، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل، ودائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بتابعونا من خارج الوطن. يسعد مساكم بالخير والمحبة. طب، وربما الحديث كما قلنا عن شهيد، بعد شوي رح نفتح موضوع السائقين. أبو حاتم سعد، الله يسعد مساك، شكرا كثير. أم الوليد مساء الخير. هيلين نصار مساء الخيرات. أحمد الهريمي يسعد مساك. لؤي حساسنا يسعد مساك أخوي عثمان، ويسعد مساء الجميع. أحمد الهريمي بتحدث عن أجرة السائقين على خط على ما أعتقد أبو نجيم، بقول ما زالت يعني مرتفعة، والحديث يطول حول موضوع هذا الموضوع. يوسف أبو رميس الله يسعد مساك. أبو محمد أبو رميس بمسي على الجميع، يسعد مساكم جميعا.

إذن ما زلتم تستمعون إلى برنامج حديث البلد عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. كان بودنا الحديث مباشرة مع العائلة في الخليل, لكن ظروف ما منعت العائلة من الرد على الهاتف. خلينا نرحب مرة أخرى بالأخوة الصديق أبو شادي أبو حميدة, رئيس نقابة السائقين في

0: الراديو موال, وإن شاء الله بنكون عند حسن ضم الجميع.
1: الله يحفظ. قرب شوي على الميكروفون بس أبو شادي. نعم قرب الميكروفون. نعم أبو شادي, يعني الكل تحدث في الفترة الأخيرة عن الأزمة, رفع أسعار الأجرة, أجرة الركاب بعد ارتفاع أسعار المحروقات, ثم بعد أن انخفضت المحروقات بشكل طفيف وزارة النقل والمواصلات عادت لتطالب السائقين بتخفيض الأجرة. بداية كيف تنظرون للموضوع؟
0: والله يشوف, هو في إجحاف على السائقين دائما.
1: نعم.
0: ودائما هو بيحمل عبء كبير. بالنسبة للتسعيرة التزمنا احنا بالتسعيرة كل سائقين محافظة بيت لحم في كل الوطن.
1: نعم.
0: كلهم التزموا بحسب ما نزلت وزارة المواصلات التسعيرة, التزموا فيها. رغم ذلك يعني السولر هو مش المشكلة الأساسية.
1: نعم.
0: في عنا احنا عدة مشاكل بتواجه السائق العمومي, اللي هي مثلا يعني عندك تكلفة تشغيل التاكسي من حيث الرسوم تسجيل والضرائب السنوية, بنحكي على 3200 شيكل وبيرمت وترخيص. في عندك تقريبا تأمين المركبة 3500 شيكل. في
1: نعم.
0: عندك 2000 شيكل ضريبة. بحب أنوه كمان, في عندك 4000 شيكل بدل تايمينج وكلتش كحد أدنى, وفقدان قيمة المركبة خلال العمل على الخط تتراوح ما يقارب 8000 شيكل سنويا, وعندك بدل بطارية وكوشوك 2500 شيكل, وعندك بدل صيانة سنوية تقريبا 2000 شيكل بدل زيوت وفلاتر وبريكات وصيانة عامة, غير العطل والمخالفات على الخطوط الداخلية والخارجية, غير رسوم المجمعات 2400 شيكل, هاي يعني مجموع تقريبا 30,000 شيكل سنويا
1: بيدفعن السائق المركبة.
0: السائق المركبة هاي مجبور يدفعها كل سنة, هاي إجباري يعني
1: 30,000 شيكل
0: ما يقارب تقريبا هيك.
1: نعم يعني مش زي ما بفكروا الناس إن ارتفع المحروقات.
0: الناس بتفكر إن السائق العمومي بيطلع بلم مصاري وبيجيب مصاري بس, لكن السيارة أصبحت هي هم وعبء عليه مش قادر يخلص منها في نفس الوقت.
1: نعم احنا بنذكر السادة المستمعين أننا على الهواء مباشرة, وأرقام موال مفتوحة لمن يود مشاركتنا بأي مداخلة حول هذا الموضوع, موضوع الأجرة, الخطوط, السائقين اللي حاب يتحدث في هذا الموضوع. أبو شادي يعني ربما أنت تتحدث عن 30,000 سنويا اللي بدفعها السائق المركبة العمومية حقيقة, لكن أنتم يعني بعد ما نزلت التسعيرة من قبل الوزارة يعني طلبتم السائقين أنهم يلتزموا بالتسعيرة رغم انخفاضها.
0: شوف يعني بداية بدي أنوه يعني تحية إجلال وإكبار لكل سائقي محافظة بيت لحم وفي الوطن جميعا.
1: نعم.
0: على تعاونهم.
1: نعم.
0: وعلى تعاطيهم دائما معنا. أول شيء يعني بالنسبة للتسعيرة لما بتنزل, يعني في بعض المواطنين كان يطلع حتى في لما كانت 4.5 يعطي السائق 4 شيكل.
1: نعم.
0: عمره ما كلل. لو أعطاه 3 عمره ما كلل. ولو معش كان يقول له تفضلوا اركب. عندنا نخبة سائقين محترمين جدا ونموذج.
1: نعم.
0: في العطاء.
1: نعم.
0: ف يعني التسعيرة كانت مجحفة كثير علينا.
1: نعم. لكن يعني بعد القرار يعني انتوا وافقتم على التنزيل النص شيكل على الخطوط والشيكل على الخطوط الخارجية. نعم.
0: نعم صحيح. وافقنا عليها والتزمنا فيها.
1: نعم. نعم. في بعض الخطوط يعني زي ما بيحكوا الشباب يعني مش ملتزمين. يعني بقول لك بتوفيش معنا, وخاصة الخطوط الخارج يعني مش داخل المدينة, خارج المدينة.
0: يعني شوف عندك الخطوط الخارجية احنا بنقول الله يعينهم.
1: نعم.
0: اول شيء لما بطلع من هنا على رام الله, يعني خلينا نقول الخطوط الخارجية اللي تطلع على رام الله, يعني في اليوم بطلع لها نكلة, وانا حكيتها يعني كثير هاي, وموجودة في المجمع.
1: نعم.
0: بوقف في المجمع الساعة 5 يمكن يجي الدور الساعة 12, بطلع 160 او 170 شيكل لا رام الله, كين منهم 90 شيكل اللي هي السولر, هذا كبل.
1: نعم.
0: انخفاض السولار, قبل انخفاض السولار.
1: نعم.
0: شو بتبقى له؟ 70 شيكل. 70 شيكل هن مصروف سيارة, هن مصروف شوفير, هن مصروف لبيته. يعني السائق حامل عبء كبير جدا مش قادر عليه.
1: نعم.
0: ورغم ذلك ما حدا رحمه, لا مواطن رحمه, ولا وزارة مواصلات متعاطفة معه, ولا المجمع البلدية بطالب فيه في مبالغ باهظة باستمرار بهدد

0: فيه اطلع من المجمع او ادفع، يعني بيجي كاسة باب الله الصبحيات بكل هذا المصاري.
1: نعم.
0: وما فيش ترخيص. طبعا وزارة المواصلات ربطت لنا ورقة الالتزام في الترخيص، وهذا غير قانوني.
1: نعم، هذا بالنسبة للمجمعات.
0: آه بالنسبة للمجمعات، وبلدية بيت لحم حطيتها كسيف على أرقاب السائق، وإحنا بنطالب معالي وزير المواصلات بإلغاء هذه الورق، لأن أصبحت معظم المركبات العمومي في الوطن أو في بيت لحم، يعني خلينا نحكي نتحدث عن بيت لحم،
1: نعم،
0: أغلبها بدون ترخيص، وكلهم بيطلعوا على الخطوط الخارجية. على مسؤولية مين هاي؟
1: نعم.
0: يعني لما المحصل بيقول لك أنا ما بعطيك ورقة، روح جيب لي 4000، روح جيب لي 5000، روح جيب لي 2000. طبعا يا سيدي العزيز، إحنا كان في اتفاقية من 1/8 عندما أقرت وزارة المواصلات في ورقة الالتزام على طول الخط، ذهبنا إلى البلدية بيت لحم وتفاوضنا مع بلدية بيت لحم تقريبا شهر، وإحنا نروح ونيجي على بلدية بيت لحم.
1: كان في اتفاق
0: بينكم؟ كان في اتفاق يا سيدي العزيز، وهي ورقة الاتفاق.
1: نعم. ما التزمت فيها البلدية؟
0: ما التزمت فيها البلدية نهائيا، بل بتيجي احنا متفقين على 20 شيكل تقسيط شهري زائد 80 نص أجرة المجمع. غير عن هيك سيدي، انا لما بدي ادفع لك أجرة موقف، من المفروض يكون في خدمات في الموقف، المفروض يكون في امن باستمرار من الساعة 5 صباحا الى الساعة 6 مساء، هذا الحكي مش موجود.
1: نعم. هي الإعلامية ماهي يوسف زميلتنا بتقول والله في سائقين ما بيخافوا الله، يعني لما شوفير بيأخذ من بنت من بيت صحول للدوحة 55 شيكل، شو رأيكم فيه؟ معقول في طلب من؟
0: مستحيل هذا الحكي. يعني مستحيل هذا الحكي.
1: هي دفعت لها، يعني دفعت 55 شيكل من بيت صحول للدوحة،
0: يعني كيف تدفع لها؟ يعني مستغرب أنا الحكي هذا.
1: هو جزء طلع فيها عرم الله ولف عدو.
0: ممكن. لا شوف، في مبالغة، يعني احنا كثير بنشوف ان في شكاوي بتيجي على السائقين مركبات العمومي بيكون مبالغ فيها،
1: في مبالغة،
0: وفي شتائم بتيجي عليه ولا يستحق الشتائم ولا المسبات اللي احنا يعني بنلاحظها او بنشوفها. هذا الانسان اللي بيخدم من 7 اكتوبر لليوم وبيعاني وما بيروح بكوت اولاده احيانا وبيخدم في المواطن، مفروض يستحق كل الاحترام والتقدير.
1: 100% السائق يعني هو الأخري، يعني الأخري عايش ظروف الوطن اللي بنعيشها اليوم.
0: في النهاية هو مواطن.
1: 100%. طب أبو شادي، يعني الكلام جميل اللي تحدث فيه، لكن خلينا نتحدث يعني في ربما أمر مهم جدا، اللي هو يعني رغم أن السائقين اليوم يعني بتضمروا وبتحدثوا عن وضع الصعب اللي بيعيشوه، إلا أن القانون كل مواطن بقول لك يا عمي ليش اليوم الوزارة رفعته، يوم الوزارة نزلت ليش أنتم ما بتنزلوا؟ دائما المواطن بقول زي ما القانون بنصف السائق، ليش ما بنصف المواطن كمان؟
0: الله يشوفه، السائق عمر ما حدا أنا صفه، يعني أنا مش كده قادر أشوف إنه في إنصاف للسائق.
1: نعم.
0: ما في.
1: نعم. خلينا
0: السائق في النهاية هو مواطن.
1: والله مواطن.
0: بس بدي أنا أسأل سؤال، يعني ليش المواطن بس بيعلق على أجرة التاكسي؟ ليش ما بيعلق مثلاً على سعر الدجاج، على سعر اللحمة، على سعر السلع التموينية؟ ليش هناك بدفع ما بحكيش؟ بس عندي السائق.
1: نعم. عندي السائق. خلينا أبو شادي نأخذ الاتصال. ألو، مساء الخير. يلا مسيك بالخير، مين معي؟
2: معك حسن سعد مرطاس،
1: شوفير تاكسي. حسن سعد، الله يسعد مساك أخي حسن، تفضل أخي حسن.
2: ويسعد مساك الجميع.
1: الله يسعد مساك.
2: الحين بدي بس أحط ملاحظة.
1: تفضل.
2: كمجمع دليلة.
1: نعم.
2: خدمات تحت الصفر.
1: نعم.
2: شو يعني خدمات تحت الصفر؟ تحت الصفر، مية يما بتنقطع تجينا بعد أظني بشهر، بعد أسبوع، بعد أسبوعين.
1: نعم.
2: مظلات، يعني بدي أظني أنا واقف في نص الشارع تطلع سيارة الدور عشان أصف أحط سيارتي في الفاي أحمل الركاب.
1: نعم.
2: شوارع زي ما تفضل عمي أبو شادي، تقريبا إحنا خرابات مش ملحكين، بس من الشوارع اللي من هنا لأصل تقريبا إرطاس وجوه إرطاس.
1: نعم.
2: يعني عندك الجامعة الأهلية طلعتها هذه كلها شارع كله جوا، السوق المركزي عند بتايا، يعني احنا مش عارفين من وين بدنا نتلقى هذا الشيء.
1: واقع صعب للسائقين.
2: تعب للغاية.
3: نعم.
2: وما فيش مش عارف
3: إن شاء الله خير.
2: يعني يما أنا بقعد ساعتين تقريبا في سوق المجمع صاف واقف سيارتي في نص الشارع وبدي تدخلي سيارة برايفت تزملي تفتح لي عشان ألف أخرى دور أمرك البرايفت. البرايفت بيبقى صاف مجمع.
3: نعم.
2: الحين مدام إنه يعني بطالبوا في حقوقهم البلدية وندفع لهم المصاري طب يعطونا إشي جزء بسيط من هاللي من خدمات جزء بسيط.
3: نعم. وصلت الرسالة أخي حسن
2: حبيبي. شكرا لك على أبو قصاي. شكرا.
1: الله يكون مجادي. معك. الله يكون معك. سمعت رسالة أخونا حسن شو تعقيبك؟
0: هو شوف يعني
1: قرب على الميكروفون شوي. نعم.
0: بالنسبة لمجمع دليلة ما في أي خدمات إطلاقا.
1: نعم.
0: وفي عندنا شاهد ضابط دوريات السلام على الطرق اللي هو مجد العمر دخل على الحمامات ما هي نظيفة ولا كان في مية.
1: نعم.
0: وباستمرار كل السائقين بيتصلوا علي بيقولوا لي ما في مية وبنضطر نتصل على شريف أبو حديد بيقول لك التانك خربان التانك مش موجود وباستمرار على هالموال ودائما المجمع مش نظيف.
1: نعم.
0: وفعلا زي ما تفضل الأخ يعني مظلات ما في مصلى ما في مقاعد حتى يعني المفروض يكون في غرفة استراحة لكل السائقين يستريحوا فيها ما في.
1: نعم.
0: خدمات إطلاقا ما في.
1: نعم. طب تواصلتوا مع البلدية حكيتوا مع البلدية في الموضوع؟
0: حكيت مع البلدية مرارا وتكرارا.
1: نعم.
0: ما استجابوا إطلاقا بقول لك بعطوك وعودات وما بعطوك في نفس الوقت. نعم. في نفس الوقت يعني كل المجمعات حتى مجمع باب الدير نفس العملية أمن ما في يعني كل الشغلات ناقصة بس مصاري بده.
1: نعم.
0: بس مصاري غير المصاري فيش على لسانه.
1: نعم. يعني بتذكر في إحدى المحافظات ما بعرف يعني إنهم يعني امتنعوا عن الدخول للمجمع حتى إنها توفر الخدمات يعني.
0: والله إحنا هذا الإشي كايمين عليه يعني. إحنا بدنا نعطيهم فرصة كم يوم وإذا ما قاموا بواجباتهم إحنا مش راح ندفع. وإحنا طبعا من هذه اللحظة بنطالب معالي الوزير بإلغاء ورقة الالتزام وإذا ما التغت ورقة الالتزام نحن نتوجه للقضاء.
1: نعم.
0: أو الاحتجاج يعني إحنا ما بنقدر نصبر بالطريقة هاي.
1: نعم. يعني قبل يومين كان يحكي معنا أخونا أبو محمود وهو يعني سائق مركب عمية بيقول لهم كانوا طالبوا فيه كمان في حتى وقت كورونا اللي ما كان فيه شغل بيطالبوا فيه في أجرة المجمع.
0: سيدي إحنا يعني أنا في عندك سائقين عليه 15,000 في شيء عليه 20,000 في عليه 10,000 يعني هذيك اليوم أحد السائقين من حسان دافع 7,000 وضايل عليه 7,000 أو 8,000 فراح بده يرخص سيارته كان ناولني 7,000 وأجالي وتوجهنا لنضال سعيد كل الاحترام والتقدير لأخونا نضال سعيد مراقب المرور في دائرة الترخيص في بيت لحم يعني بحاول يساعدنا بقدر الإمكان إلا قال لي أنا هذا القانون ما بقدر يعني أتجاوزه إلا أروح معكم على البلدية ونعاود. نعم. نتفاهم معهم أو نشوف معهم حل.
1: نعم. معنا مداخلة. ألو.
2: أبو قصاي.
1: الله يسعد مساك. حط نعم.
2: أبو ضياء معك.
1: أبو ضياء تفضل.
2: بدي أشارككم الرأي بعد إذنكم. طبعا. أنت والأستاذ عشان طبعا. نطلع بإفادة.
1: طيب تفضل.
2: هلا بدنا نسأل الأستاذ المسؤول هذا بالنسبة للسيارات العمومية أول إشي هو مستأجر السيارة استئجار.
1: نعم.
2: ما ياخذ نمرة وما ياخذ سيارة من غير جمرك يعني نص التكلفة.
1: نعم.
2: اثنين بقول انه السيارة بتهري طبيعي بتهري هلا هو كأنه مستأجر دكان وبيدفع ضرائب. فأنا لما يكون عندي ثلاثة أولاد وبتنقلوا نائلتين وكل واحد يدفع له 6 شيكل هي 12 شيكل كل واحد يدفع في النهار برضو أنا شو ذنبي بدي أقعد أنا أدفع هذه المبالغ. ولكن بتوجب على رئيس النقابة هو اللي يتوجه لهذه الدوائر للبلدية للترخيص هو روح طالب زي ما حصل في الخليل.
1: نعم.
2: لما في الخليل ما فيش تعبره اللي هو المجمع وخصموا لهم مزبوط. هلأ المواطن الشوفير التاكسي مدام إله واحد يحكي بلسانه ما بيقدر يقول فيه خدمات في مجمع فيش في مجمع. فاللي بتوجب على هدول الناس اللي مش قادر يصرف على السيارة وهذه السيارة يعتبر مستأجر
4: لأنه اللي ببلش في مشروع ناجح بطوره، مشروع يعني نقول مش ناجح بسلمه، زي المستأجر محل.
1: نعم.
4: فبتم أقول لك إنه بندفع إحنا صيانة وما شابه، هذا الصيانة أول آخر بتطلع من السيارة. هلا المشكلة وين؟ المشكلة إنه في ركود اقتصادي في المنطقة، فيش حركة ناس تتجول بين المدن أو داخل المدن، فالناس اختصرت خلينا نقول الحركة. اثنين، في بعض من هدول الشفرية بيستغل المواطنين.
1: نعم. استغل.
4: فأنا بقول المواطن. حتى
1: يعني هي زملي
4: في عندك. نعم. رقم شكوى يا أبو.
1: نعم.
4: قصاي.
1: نعم.
4: اللي بيستغل أي واحد وبطلب منه أكتر من ما تتصور بالطلب يشكي علي.
1: نعم. هاي زميلتنا ماها يوسف بتقول الحادث حدثت يعني القسط 55 شيكل
4: موجودة أبو قصاي،
1: بتقول لي مع بنتها يعني مش مبالغ. أنا بحكي
4: أنا عندي في منطقتي لازم أركب 3 شيكل ونص، بس بعدي من باب البيت ومعدي عشان يشرد عن أزمة بدفعني 5. طيب. يعني حتى الشوفير أحيانا ما بت معنا كل الاحترام له. ليش؟ لأنه هذا بيأدي خدمة وبيفيد الناس، وبرضه الناس بتفيده، يعني كلياتنا حلقة واحدة، فإذا بدنا نستفيد من بعض مع بعض إحنا لازم نطلب من يعني من النقابة هي تحكي بلسان هدول الشفرية، عشان ما يعني أنا كشوفير هو بقول لك شوف السوبر ماركت شوف اللحم، أنت ما إلك عندي أشوف سوبر ماركت ولا أشوف غيره، أنا بحكي معاك أنت شخصيا. الدخل في السوبر ماركت في سواقة سيارات أو رخصة سيارة وكل شيء. ونتمنى لك التوفيق.
1: شكرا شكرا شكرا أبو ضياء. شو تعقيبك أبو شادي؟
0: أول شيء إحنا دائما وأبدا نحكي باسم السائقين.
1: نعم.
0: وبنتوجه دائما لكل المؤسسات ومنطالب للسائقين.
1: نعم.
0: مش السائق نفسه بروح يطلب، سواء على البلدية سواء دوار الترخيص، في كل اتجاه إحنا اللي بنروح وإحنا اللي بنطالب.
1: نعم.
0: وإحنا لما بنقول مش بنطلع على السوبر ماركت الله يرزقك يا سيدي، إحنا بنقول إن كل السلع بترتفع المواطن بيدفع ما بيحكيش.
1: نعم.
0: لكن عندي التاكسي بس هي الشطارة، عندي التاكسي بقول لك ارتفع السولار ونزل السولار.
1: نعم نعم. يعني هاي كثير ناس بتلاحظوها. طب بشاد يعني بشكل عام هل نستطيع نقول ان يعني قطاع النقل يعني بيعاني اليوم معاناة كبيرة؟ قطاع النقل بيعاني اليوم كباقي القطاعات، مع العلم ان كثير ناس بقول لك يعني قطاع النقل شغال.
0: لا، ما قطاع النقل مش شغال. يعني مش بدي اقول لك على سبيل المثال.
1: نعم.
0: يعني سائق العمومي عليش بده يشتغل؟ اول شيء على العامل.
1: نعم.
0: اثنين على المدارس على الجامعات على الموظف، موظف ما في بداهم يومين أو ثلاث في الأسبوع، المدارس نفس العملية.
1: نعم.
0: عمال ما في، عمال سياحة ما في، عمال خط أخضر ما في، المواطن مفلس ما عنده مصاري.
1: نعم.
0: وين بده يشتغل السائق؟
1: يعني عكس كل هاي الأمور طبعا
0: تنعكس على السائق العمومي.
1: نعم. يعني حتى لو بنشوف السائق رايح جاي يعني
0: على الفاضي على الفاضي. يعني انت اطلع الحين على المجمع بتلاقي 30-40 سيارة واقفات في المجمع، كل ساعتين ثلاثة يطلع نقلة ب16 شكل، هي سولار هي زيت هي كوشوك هي صيانة على شو.
1: نعم. طيب خلينا ابو شادي بعد اذنك نتوقف مع فاصل قصير كما يشير لي الزملاء، وبعد الفاصل نعود لهذا الحديث مع الاخ والصديق العزيز الاستاذ ابو شادي ابو حميده رئيس نقابه السائقين في بيت لحم. نتمنى نسمع كمان اراء السائقين اذا عندهم اي ملاحظات على عمل النقابه او اي ملاحظات بشكل عام، ونسمع كمان اذا في مواطنين عندهم اراء حول موضوع السائقين. بعد الفاصل مباشره نعود، ابقوا معنا.
5: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: راديو موال، برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
3: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير جميعا وين ما كنتوا وين ما توجدتوا في أرجاء الوطن الغالي فلسطين. اليوم موضوعنا الأساسي حول موضوع سائقي المركبات العمومية، الأجرة، الرفع، عدم الرفع، التنزيل، السولر وما إلى ذلك. مع العلم يا أخوان إن في كثير أصدقائي اللي بعملوا سائقين على المركبات العمومية، وهذه حقيقة. عندما يعني يغيبوا فترة ما بشوفهم بسألهم ليش ما بتشتغلوا على الخط، فبتفاجئ إنهم مش قادرين يصلحوا مركباتهم. يعني إذا صاب المركبة عطل كبير عن جد بتعطل وبيفضل يضل في البيت ولا يطلع على الشارع، لأن ما مع قيمة إن يدفع قيمة التصليح. أبو شادي الله يمسيك بالخير من جديد، يعني عن جد السائقين اليوم يعني قطع النقل في انهيار. كل تحدثنا
4: طبعا لأن قطع الغيار غالية وثمينة جدا وفيش تسعيرة، يعني كل صاحب محل القطع ببيع بالطريقة اللي بده اياها، واغلبها صيني بيجيبوا لنا اياها
3: صينية. بتدمر
4: يعني لما انت بتنزل على النابلس على مستوى فراويل وتصليح في الجير بتحط 7000 و8000 شيكل
3: يا ولدي. طب ابو شادي معنا مداخلة، طب خلينا نسمع المداخلة. الو مساء الخير.
5: الو استاذ مساء الخير عثمان صلاح،
3: الله يمسيك بالخير.
5: مين مبارك ابو قصاي؟
3: هلا بيك،
5: الله يسعد مساك ومسا ابو شادي ومسا كل المستمعين يا رب.
3: يا حبيبي مين معنا؟
5: معك محمد حجازي يا أخي.
3: الله يسعد مساك محمد حبيبنا، تفضل
5: حبيبي
3: محمد.
5: يا أخي حبيبي، سمعتكم بتحكوا إنه في شوفير تاكسي ماخذ من بنت 55 شيكل.
3: نعم، من بيت سحور للدوحة.
5: من بيت سحور للدوحة؟
3: نعم.
5: طيب يمكن الزلمة موقف معها عند محلات، عند إشي مستنيها، يعني ما فيش داعي، يعني ما فيش حد في البلد يعني كاملة في كل البلد، يعني إحنا شوفير التكاسي بنعرف هذا الإشي، يعني برضو المواطن مش مغفل. مثلا احمل واحد من باب السكاكة نزبه في الدوحة ونزبه في الخضر يأخذ منه 50 أو 40 شيكل.
3: نعم يعني بيكون ما...
5: يعني يمكن يعني هي المفروض توصلت لموضوع السائق، شافت انه السائق هذا اللي معامل فيها مع حايك، شايف علي؟ لانه مستحيل هذا الحكي. نعم. يعني ما تطلعوا سمعة بس عن شفريت التكاسي انهم بيرفعوا اسعار وبيرفعوا اشي وبكيم وبحطه. يعني في مرات انت بتطلع مثلا معي بتأشر لي من باب سكاك بدك تطلع بوابة الخضر، بتقول لي وقف لي على المحل فلان، تقعد نص ساعة ربع ساعة، وقف لي على المحل فلان بدي اتناول غرض، وموقف لي عند مول صبات، وقف لي هذا، بوقف لك بتعدي معك ساعة وانا المشوار من باب سكاك للخضر. فهمت علي؟
3: 100% كلامك.
5: ولما بدي احكي لك اعطيني 50 شيكل انت بدك تحكي لي ليش؟ وانا كنت في ساعة انتظارات معك، كنت استنى فيك ساعة ساعة ونص ونص ساعة.
3: نعم
5: فهمت علي
3: 100%.
5: يعني زي المفروض يعني الواحد ما فيش حدا في الشفير بيستغل هذا الموقف من مرة.
3: نعم انا استغربت يعني والكل استغرب هذا الموضوع.
5: لا مش صح هذا، يعني النتيجة على النتيجة الصح واللي تحكي الصح بتلاقيه مستني او موقف معها عند اكثر من محل ومنتظرها.
3: نعم وصلت الرسالة أخي محمد، الله يسعد مساك. وشغلة
5: صغيرة بسيطة منك يا أخي عثمان.
3: نعم.
5: في بالنسبة لموضوع طريق ثبرة وادرحال، حكيت معك على جرتين عند منشار أبو نصر.
3: نعم.
5: اسعد فواغرة. لهذه اللحظة جوار الثنتين موجودات.
6: أي في منطقة هذه
5: والله والله والله يعني البلد مكسرة بدون هالواسطة يا رجل.
6: هاي في واد رحال مش في ثبرة.
5: في واد رحال عند مشارة بنصري في جوار ثنتين اللي حكيت لك عن الفتحين بالشارع اللي خط مية لحد هاي اللحظة اللي سووا عملوهم مطبات مش خط مية شايف علي؟
6: أنا بتذكر
5: حكينا. مش مسكرينه.
6: أنا بتذكر حكينا مع أخونا أبو عمر.
5: والله يا خي ما أحد سواها من مرة.
6: نعم هاي كمان مرة راح نرفعهن اليوم للشباب. ولا يهمك على رأسي على رأسك.
5: حبيبي حبيبي يا أبو
6: شادي. شكرا شكرا كثير أبو شادي. فعلا كلام السائق يعني أنا دائما بقول لك يعني الناس بنظروا للموضوع من الخارج ما بنظروا لتفاصيله يعني بجوز الطلب زي ما حكى يعني ممكن إنه يكون مثلا ما طلب متوقف واقف ومتعطل فترة طويلة ممكن يكون.
4: أنا حكيت لك قلت لك هذا الحكي مستحيل.
6: نعم.
4: بعدين يعني الأخت لما كلها 55 يعني هي موجودة في المحافظة وبنت المحافظة يعني بتعرف التسعيرة كديش من بيت صحور للدوحة يعني انطار سوقها 20-25 شيكل
6: من بيت صحور للدوحة بالفعل
4: يعني مش رح يأخذ منها أكثر من هيك إلا زي ما تفضل الأخ إذا كان استناها هان أو هان تسوقت أو اشترت أغراض أو وقفت يعني مستحيل.
6: نعم
4: عشان يعني أنا بدي أسأل سؤال يعني لما أجي كلها 55 شيكل يعني هي تناولت 55 شيكل وعطت إياهم؟
6: نعم
4: يعني مسألة إيش ليش أو التسعيرة. طب ما أخذت رقم السيارة؟ من المفروض لما أنا بني آدم بيستغلني بأخذ رقم السيارة وفي عندنا رقم 150 بنقدم فيه شكوى.
6: نعم.
4: في شرطة بنقدم فيه شكوى بس مية مش مية. مجرد أني أقول يعني السائق أخذ مني 55.
6: نعم في هذه الظروف. أخونا شفيق غريب بيقول الحقيقة أن سائق التاكسي مظلوم على الحكومة مراعاتهم بتخفيف رسوم التأمين والترخيص. رسوم التأمين والترخيص عن جد يعني ربما مأثرة كثير على بعض السائقين. يوم يصل السائق ويقول في عنده ترخيص وتأمين بالشنج السائق.
4: والله شوف يعني السائق يعني في الظروف
6: صدمة بنصدم
4: من 7 أكتوبر لليوم يمكن باعوا ذهب ورخصوا السيارات
6: يا ولدي.
4: غير عن هيك التعديات الموجودة على الخطوط في المحافظة تعديات السفريات الخاصة اللي بيجوا من خارج المحافظة موجود عدد كبير وكم كبير في المحافظة بيعمل داخل محافظة بيت لحم وهذا مما يسبب عبء كبير علينا.
6: نعم
4: وطلبنا من معالي الوزير طلبنا من وزارة المواصلات طلبنا من كل الجهات المختصة إنها تعالج هذا الموضوع.
6: نعم.
4: بالنسبة كمان عندنا يعني معاناة من المكاتب المغلقة داخل المحافظة.
6: نعم هاي مشكلة كبيرة.
4: هذه مشكلة كبيرة جدا. غير عن هيك هذه المكاتب المكفلة يعني بتأخذ من كل سائق ما يقارب 150 إشي 200 شيكل شهري بدون أي خدمات. إحنا بنناشد معالي الوزير إن يلغي لهم هذه المبالغ على سبيل يضطر إن يفتح المكتب وشغل المكتب.
6: نعم هم ما بيشغلوا المكاتب عشان يوفروا يعني رسوم ال
4: لا هو يعني لما بكون عنده 10 تاكسيات من تسبين عنده في 200 هي 2000 شيكل لما بكون عنده 20 هي 4000 شيكل معاش شهري ليش يفتح المكتب؟
6: حط موظف
4: بالضبط. واحيانا في مكاتب بكون عنده ملك 5 تاكسيات بيجي بيضمنهن لكل واحد ب 120 شيكل ابو كله اطلع على الشارع اشتغل وجيب لي ضمانها 120 شيكل كيف تجيبهن ما بعرف المهم تجيب آخر النهار 120 شيكل لأنه ما بده يشغل المكتبة. وطبعا احنا بنناشد معالي الوزير ومعالي الوزير متفاهم هذا الموضوع ومراعي كل الظروف وإن شاء الله بصير خير.
6: نعم يعني هذا الموضوع بشد يعني موضوع كثير صعب إنه بشاهد كمان في مكاتب تاكسيات يعني مفعلة وبتشتغل وربما يعني يوم يفتح المكتب وصير اتصالات والناس اليوم معظمها على خدمة الاتصال يعني بدل ما تتصل على سائق بتتصل على المكتب. المكتب بيكون في عنده أكثر من خيار في سرعة في تقديم الخدمة أسرع بدل ما بعض الناس بتصل على سائق بقول لنا في مشوار بعد ربع ساعة بعد نص ساعة بصلك.
4: طبعا خدمة المكتب تختلف كليا.
6: نعم
4: المكتب بعطيك السيارة على السريع لأن عندهم مخشير وعندهم أجهزة حتى السائق اللي بيكون طالع في طلب أقرب السائق بيكون في المنطقة أو في الاتجاه بحول على الناس.
6: نعم هذا شيء جميل جدا لكن ما بعرف اليوم حتى أنك تروح تأخذ ترخيص تفتح مكتب تاكسي كمان عندنا ممنوع بقول لك عندنا اكتفاء
4: عندنا زيادة مش اكتفاء
6: عندنا زيادة
4: ورغم أن في بعض الأشخاص بيكدموا لا يزال بدهم مكاتب
6: مكاتب مغلقة نعم يعني هي مكاتب المغلقة أنا بتمنى أن كثروها بشكل كبير لأنها فعلا يعني مسببة مشكلة كبيرة. كمان عملية زي ما حكيت أنت المركبات الخاصة اللي بتعمل بأجر يعني هذا الموضوع يعني صار يعني
4: والله شوف يعني هذه المركبات الخاصة اللي بتعمل بأجر هذه كثيرة ظاهرة موجودة عندنا هان في بيت لحم على كل خطوط في المحافظة على خط بيت فجار على خط رام الله يعني هذيك اليوم بعت لي أحد السائقين سيارة فرد في مجمع باب الدير بين السيارات العمومية واقفة
6: نعم رسميا
4: رسميا وفرجيت الصورة للشرطة لشرطة المرور وقالوا راح نعالج الموضوع وراح نتبع للموضوع
6: نعم.
4: غير عن هيك مجمع دليلة بتير في عندك عدد كبير من السيارات الخاصة بتناكل ركاب بيت فجار وكمان بيعتدوا على سائق العمومي يعني بصير الحق الأولوية للسائق الخصوصي بيعتدي على سائق العمومي
6: هي سيارات الكادي
4: وفي عندك كرافيل وفي عدة سيارات وفي نعم. جبات كمان بيشتغلوا عليها
6: نعم ربما بشاد يعني بالأمس يعني وديتنا ملاحظة حقيقة بقول لك يعني السبب توجه المواطنين للمركبات الخاصة اللي هي إنها بتعمل لساعات مثلا متأخرة نوعا ما على عكس المركبات العمومية اللي بيقول الساعة 5-6 بتختفي من المجمعات
4: لا هذا مش صحيح احنا عندنا يعني بالنسبة للسرفيس يمكن بيظل لل 11 ولل 12 ولل 10 أحد السائقين بعض السائقين
6: نعم
4: وبالنسبة للسفريات الخاصة داومين 24 ساعة في المكاتب نعم. في مكاتب زي فرارجة في عندك الدهشة في عندك الشعب في عندك بيت جالة الاتحاد كل هذه يعني في عندها خدمة 24 ساعة
6: نعم يعني بتضل
4: باستمرار
6: نعم أخونا علاء معالي بيقول يا أخ أبو قصي في كل مركبة عمومية لوحة تعريفية باسم السائق فالحديث بالتعميم هو ظلم لكل السائقين وكان الأجدر بمستقل المركبة النظر لتلك اللوحة وتقديم الشكوى بشكل مباشر باسم ذلك السائق من أجل الوقوف على عين الحقيقة بدلا من كيل الاتهامات من دون أساس قانوني اللوحة التعريفية هذه مهمة جدا في المركبات
4: في كل مركبة في لوحة
6: في معروف
4: وعند الترخيص لما بطلع على الدينامو أول ما بيجي بفحص عليها داخل السيارة
6: لوحة تعريفية
4: لوحة تعريفية
6: يجب أنها تكون واضحة كمان
4: واضحة 100%
6: لأن في سائقين
4: بكل كل مركبات العمومي هاي موجودة وفي رقم سيارة كمان
6: نعم رقم السيارة يعني هذا الموضوع موضوع مهم جدا بقول لك نادر الزغل اليوم ممكن يرخص السيارة دون الرجوع للمكتب إذا كان مغلق يقدم كتاب إلى الدائرة ويرخص دون دفع للمكتب في منا الحكي هذا ما بعرف أنا هذا إذا كان صحيح أو لا أبو شادي يعني الالتزام كما قلت يعني بالوقت وقت العمل المركبات العمومية في المجمعات يعني هذا الموضوع أنتوا بتراقبوه مثلا
4: طبعا في التزام ودائما ملتزمين
6: يعني
4: انت اكيد بتطلع على الشارع في الليل وبتشوف تاكسيات نعم. العمومي اكثر من الناس بتكون تتجول
6: نعم
4: في الشوارع سواء سفريات خاصه او سيرفيس
6: نعم احد الاصدقاء بيقول 90% من المركبات فيش فيها ورقه بالسياره ما بعرف جزء ما بطلع بالمركبات العموميه في هذا الموضوع ايضا ام محمد بتقول يا ريت تحكي لنا مع اخو ابو شادي بالنسبه لخط الدهيشه اللي ما بيلتزموا من بداية الخط لنهايته وبحاولوا خلونا يعني نطلع معهم أو بقسموا الخط لقسمين كيف هذا الموضوع يعني تصلكم ملاحظات أبو شهادي حول هذا الموضوع
4: والله شو سيدي العزيز احنا بالنسبة لنا على خط الدهشة بنعاني معاناة كبيرة جدا يعني المواطن لما بيجي على يعني أنا في منظمين الخطوط سواء في باب الدير أو في الدهشة أول شيء أنا ما حسيتش إنه في راكب بيجي على باب مخيم الدهيشة وفي سائق بيقول له لا والله برش على باب الدير
6: نعم
4: لأن المنظم موجود اثنين بدي أنوه لشغلة إن بعض المواطنين يا أخي العزيز لما بدأ على السينما بيأشر للسيارة السفريات الخاصة ومطلع فيها
6: نعم
4: لما بدأ على باب الدير بقول لك تعال أنا بدي أطلع معك على باب الدير وهذا خطك
6: نعم
4: طب ما هو خطي السينما وخطي باب الدير ليش لما بدك المسافة القريبة ومستعجل بدك تركب في السفريات الخاصة وعند ما بدك تروح باب الدير لأن السفريات الخاصة ما بتوجه لباب الدير ولا بأخذك لباب الدير فبتيجي السرفيس وبتقول له مجبور توصلني اللي ما بدي.
7: نعم.
4: هذا يعني بعض السائقين بنحر من الشغلة هاي. وإحنا بنطلب من المواطن إنه يتعاون كمان. يتعاون مع السائق إذا بدك على السينما لازم تركب مع السرفيس، إذا بدك باب الزكاك، إذا بدك باب الدير مع السرفيس تركب، ولا يجرؤ شوفير السرفيس يقول لك ما بوصلك لباب الدير. وعند ما يقول لك تقدر تأخذ رقمه، وفي عندك منظم خط باب مخيم الدهيشة بتقدر تعطيه الرقم، وفي عندك منظم باب الدير وبتعاونوا معاه بشكل جدي، وبيصلنا الخبر وبنعالج الموضوع وبنحاسب السائق.
7: نعم يعني في متابعة لهذا الموضوع.
4: أكيد 100%.
7: نعم أبو شادي، يعني بالنسبة للخطوط اللي مش ملتزمة بالتسعيرة، التسعيرة اللي قررتها وزارة النقل والمواصلات، بقول لك في إمكانية لتقديم يعني شكاوى بهاي المركز الخطوط؟
4: أكيد.
7: نعم أنتوا بتتابعوها وشو ممكن؟
4: تابعناها، وأعتقد يعني أول يوم وثاني يوم تابعها الأخ نضال سعد مراقب المرور في دائرة السير، وحتى كان في إجازة يومين واستمر في المتابعة على كل خطوط وبلغني في الخط اللي ما التزم وفي الخط اللي التزم، وتابعناها والكل التزم.
7: نعم
4: ما في أي مشكلة.
7: كاردو بقول السرفيس بعد الساعة 7 بصير بده طلب، طلبات هذا بحكي، وبقول برضوش يطلعوا على باب الدير من باب المخيم، يعني ما برضو يطلعوا على باب الدير مباشرة. يعني هاي بعض الرسائل.
4: يعني أنا يعني بدي أنوه لشغلة، يعني أنت لما بتيجي شوف الساعة 7 ما أعتقدش، بجوز يجي على الساعة 9 في الليل يكون أحد السائقين واقف يكون له على باب الدير، طبعا بدي يكون له استنى شوية يجي ركاب، لأن براكب واحد ما أعتقدش يطلع بثلاثة شكل ونص أو أربعة شكل لباب الدير.
7: نعم
4: يعني معقول أنا أخذ 4 شيكل لباب الدير وأروح على باب الدير وأرجع فاضي بعشرة شيكل؟ طب هي بتأخذ 10 شيكل سولار، كل كيلو السيارة العمومي بتسحب شيكل سولار.
7: نعم نعم أبو شادي، يعني من حق السائق السرفيس مثلا إذا ما لقي الأربع ركاب يعني إنه يطلب من الركاب
4: هو ما بطلب
7: يغطوا
4: ما بطلب، أكثر شيء بكل استنى تيجي ركاب.
7: نعم لكن إذا كان في اتفاق بينهم، يعني إذا طلب منا
4: يعني ممكن يكون بعطيك كمان راكبين ويطلع، هذا من قبل خاطرة.
7: نعم.
4: أما السائق ما بطلب، يعني ما بنحب إنه يظل يزيد ويعيدوا على السائق.
7: نعم طب خلينا نجمل الحديث أبو شادي، يعني في موضوع يعني النقل على الطرق حقيقة، كيف أنت بتشاهد يعني وضع السائقين وكيف يعني رؤيتك للفترة القادمة كيف راح يكون؟
4: والله وضع السائق صعب ومضطهد من كل الأطراف.
7: نعم.
4: وما إنسان مأزرة، ما حدا بأزرة، بل زي ما أنت بتسمع الكل ضده.
7: لا مش لهالدرجة،
4: يعني
7: مش
4: عيدة. هيك بنشوف يعني اسمع والله أحيانا بنسمع المسبات وبنسمع الشتائم.
7: لا
4: رغم أنا بدي أنوه لشغلة، يعني هذولا والله أبطال اللي من يوم 7 أكتوبر لليوم بكافحوا وبيعانوا على حساب حياتهم وبخاطروا بسياراتهم وبحياتهم على الطرق الخليجية من قبل المستوطنين، من قبل في الطرق الوعرة، لما بسكر الطرق بيقعد ساعتين وثلاث المغربيات يصل بيته ويلفته أو يوصل الراكب، يعني هذا يستحق كل الاحترام والتقدير، مش الشتم ولا المسبات ولا يقولوا عنا مستغل، هذا سائق إلى الاحترام وإلى التقدير.
7: نعم.
4: وابن الناس، وأغلبهم بدي أنا وهلا شغلة خريجين جامعات، وأغلبهم خريجين معهم توجيهي، يعني ناس متعلمة ناس مثقفة، مش زي ما بيفكروا إن إحنا أولاد شوارع.
7: لا بالعكس يا زلمة، ناس مناضلين وناس يعني قدموا للوطن، وربما السائق يعني دائما أنا بقول ربما إحنا دائما فخورين بالسائقين الموجودين عندنا.
4: يعني أنا بدي أنوه لشغلة، في كل محافظة بيت لحم عندما المواطن بنسى أي غرض وثمين وهذا الشرطة على اطلاع فيه.
7: نعم.
4: سواء ذهب سواء مصاري سواء بليفونات ثمينة، رأسا السائق بتصل في منظم الخط وبكل أنت سمعي 1 2 3 وبيبلغوا على الصفحات للجميع وبتوصل لغاية حده، مش بكل تأخذها، لا هو بذهب وبعطيه الغرض. طبعا هذول إليهم كل الاحترام والتقدير في أمانتهم كمان.
7: كل الاحترام أبو شادي. ربما يعني كلمة أخيرة، إذا بتتحدث بأي كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء.
4: والله احنا بالنسبة لنا يعني بنناشد كل المسؤولين ان يساندونا على بلدية بيت لحم ويحطوا لها حد، لانها والله ما هي شايفة حدا قدامها.
7: نعم نعم إن شاء الله خير أبو شادي، وإن شاء الله بنسمع عن تلبية جميع المطالب اللي بيطالبوا بها السائقين بالنسبة للمجمعات، يعني الاهتمام بها أكثر، توفير الأمور الراحة، وكمان موضوع الإعفاء من قبل البلديات، هذا الموضوع راح تعملوا عليه إن شاء الله.
4: إحنا عملنا وجبنا، نعم. بس البلدية ما بتلزم،
7: نعم.
4: ما بتلزم نهائيا، يعني إحنا حتى هاي البنود موجودة معاي وبتوقيع المجلس،
7: نعم.
4: لكن مهمة ما بلتزمه،
7: نعم. إن شاء الله أنا بكون في التزام. أبو شادي إحنا سعيدين جدا أنك كنت معنا اليوم، ومن خلالك بنوجه كل تحيات المحبة لكل السائقين في محافظة بيت لحم، ويعطيهم ألف ألف عافية. يعني اليوم هيك تشرفنا حقيقة في زيارة الأخ والصديق أبو شادي أبو حميدة، وهو من الشخصيات اللي دايما إحنا بنعتبرهم من أصدقائنا في راديو موال. يعطيك ألف ألف عافية، وشكرا كثير على مجهودك، وبنتمنى نلتقي اللقاء القادم في أمور بتتعلق بإيجابيات أكثر بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات. الله يفرجها على شعبنا في البداية.
4: آمين يا رب
7: العالمين. آمين يا رب، ويعطيكم دائما موفور الصحة والعافية. خلينا ننتقل إلى الفاصل، وبعد الفاصل نعود لحديث البلد، ابقوا معنا.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

في ربوع الوطن الغالي فلسطين، لكل المؤمنين بعدالة قضيتنا، لكل المنغرسين في هذا الوطن الغالي فلسطين، لكل السائقين على الطرقات، لكل الأطباء اللي ما زالوا مداومين في المستشفيات، للمعلمين مربي الأجيال، للطلبة الغاليين على قلوبنا، للطلبة اللي تخرجوا اليوم وناقشوا مشاريع التخرج في معظم الجامعات، ألف مبروك، وإن شاء الله طريق بداية نور وبداية نجاح. أبو اليامن يسعد هالمساء. دكتور معن محافظة يسعد مساك بالورد والفل. لكل اللي بيتابعونا، علاء معالي شكرا كثير، عاطف شكرا كثير، زيد المصري باسمه وباسم عائلة المصري خاصة وباسم رابطة العجور محافظة بيت لحم عامة ومخيم التيشة، نتقدم بحر التعازي والمواساة للدكتور الأستاذ فهد أبو هيكل باستشهاد ابنه سام فهد أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر رحمه الله. حلو كثير نسمع عن مبادرات خيرة في الوطن، الناس اللي بتعمل خير، الناس القريبة من بعضها البعض في هذه الظروف الصعبة. في كثير ناس بتحدثوا عن انخفاض في أسعار بعض المواد الأساسية، الخضروات الفواكه، مع العلم انك بدك تكون دائما يعني تكون دائما حريص وتعرف شو اللي بيصير أمامك، خوفا من أن يستغلك البعض، مع العلم أن الأسعار بتكون نازلة نوعا ما. دائما من وجه تحيات المحبة أيضا للصديق أبو ياسر اللي بتابعنا من الأردن، يسعد مساك أبو ياسر بالورد والفل والياسمين، دائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. اليوم أعلنت وزارتا المالية والصحة أنهما تعملان بشكل حثيث لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة، وتلك المخصصة للأورام والأمراض المزمنة، في إطار الجهود المشتركة لإدارة الأزمة الأشد خطورة التي تواجه القطاع الصحي، وبما يحافظ على حياة المرضى من جهة ويمنع انهيار الخدمات الطبية من جهة أخرى في الظروف الحرجة الراهنة. كل اليوم بروح على وزارة الصحة وعلى مديريات الصحة، والكل اليوم بشكي من عدم وجود الأدوية، الأدوية المنقذة للحياة خاصة لكبار السن. قديش بيكون واحد هيك يعني حزين يوم يسمع عن حقيقة، يوم يسمع عن عدم توفر الأدوية في وزارة الصحة وفي مديريات الصحة، يعني الموضوع يعني محزن جدا. فبتمنى على الوزارتان اللي أصدروا بيان مشترك، وهما يضعان العالم أجمع أمام مسؤولياته، أن احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية فحسب إنما أصبح يهدد فرص بقاء المرضى على قيد الحياة، ويضاعف معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني، لا سيما الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة. قديش وضعهم صعب، قديش الناس اليوم بتعاني يا أخوان، وشرائح كثيرة من مجتمعنا الفلسطيني بتعاني في ظل هالوضع المش طبيعي. يا ريت بالفعل إن يكون في هناك شيء منقذ. يعني بالأمس تم صرف مخصصات لبعض الفئات المهمشة، يعني 500 شيكل لهم تقريبا 4 شهور أو 5 شهور بينتظروا في مخصصات التنمية الاجتماعية. أحد العائلات بيقول لي نزل لهم 500 شيكل، عائلة مكونة من 6 أفراد، شو 500 شيكل؟ شو بدها تعمل مع هذه العائلة؟ يا ريت يكون في عنا كما يقولون اهتمام كبير بالوقوف إلى جانب هذه العائلات في وضعها الصعب.
والدة الشهيد الطفل الرضيع سام أبو هيكل ترقد يعني على سرير الشفاء. إصابة والدة الطفل كما قلنا سام أبو هيكل الذي تسبب بارتقائه في الخليل ونقلها للعناية المكثفة. كل بصور كل بنشر في صور ومقاطع فيديو وتقارير حول ما جرى مع هذه العائلة

0: كمان حابين نوجه تحية المحبة للصديق أبو نادر اللي بتبعنا كمان من الأردن, بقول الله يكون معكم والله يهونها على الجميع يا رب, وإن شاء الله الأيام القادمة بتحمل في طياتها الخير للجميع. الناس اليوم تعبانة ومرهقة, وربما كل خبرك بنسمع وكل خبر يعني بصلنا بيؤدي بزيادة إلى يعني تعب للمواطنين اللي هم تعبانين في الأصل, لكن بيزيد في التعب الملقى على عاتق المواطن. خلينا نروح لاتصال. ألو, مساء الخير.
1: مساء الخير أبو كفاي.
0: الله يسعد مساك.
1: كيف حالك؟
0: يحفظك ربي.
1: أنت قبل بشوي جبت الفئات المهمشة.
0: نعم صحيح.
1: إحنا من أسر الشهداء.
0: نعم.
1: وحولونا لمؤسسة تكمينها تمكين.
0: تمكين نعم.
1: ونزلونا لمئتين شيكل.
0: نعم.
1: وهينا في شهور والله ما خدنا شيكل. واعتصامات غربة وشرقة في التالة وفي رام الله وفي الخليل على الفاض.
0: نزلوا لكم إشي في النزل؟
1: ولا إشي. جانا الانسوسمو أنه 200 شيكل قال موجود.
0: 200 شيكل وحولوهن يعني 200 ولا ما حولوهنش؟
1: ما حولوهنش لسه. انت جبت على 500 شيكل, 500 شيكل لو تحمل 200 شيكل شو نساوي؟
0: والله مصيبة. شو 200 شيكل في هال
1: شي واحد بكيت دخان ولا حق رب المندورة.
0: نعم الله يكون بعون العائلات اللي انتوا بتعتمدوا على هذا الراتب يعني تعيشوا فيه ولا في عندكم راتب؟
1: نعم نعم نعم هذا الراتب اللي بدنا اياه, هذا الراتب اللي قطعوه لهم من شهر 10 مقطوع.
0: نعم يعني في عائلات عايشة على هذا الراتب.
1: نعم
0: هاي صعوبة. انا
1: فيش بصيص امل, بقول لك فيش مقاصة فيش مصاري فيش.
0: نعم يا سيد إن شاء الله أن هالأمور القادمة بتكون أفضل, وإن شاء الله أنا بنسمع أخبار عن عودة رواتب الأسرى والشهداء. الله يكون معكم.
1: الله معك.
0: الله يكون معكم. يعني حقيقة بنسمع إن في عائلات كمان بتعيش يعني كانت يعني عائلات الأسرى والشهداء والجرحى يعني يعيشوا على هذا الراتب, المفروض إنه يكون فيه اهتمام أكثر بالموضوع.

0: بعد شوي راح نكون مع أحوال الطرقات وكيف تبدو أحوال الطرقات في هذه الأثناء. لكن قبل ذلك قالت الخارجية الإيرانية اليوم أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم تنتهك وقف إطلاق النار. واعتبرت أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة. وأضافت أن أمريكا ستتحمل مسؤولية أي عواقب لأفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. يعني بتحدثوا عن محادثات, بتحدثوا عن هدوء, بتحدثوا عن كل أمور, لكن الأوضاع بتضل عندنا صعبة. عندنا في بيت لحم اعتدت قوات الجيش والمستوطنون اليوم على مواطنتين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد عضو مجلس بلد الخضر محمود عبد الله عيسى للوكالة الرسمية بأن جنود الاحتلال برفقة مستوطنين هاجموا المواطنتين سعاد خليل عودة غنيم وإنعام يونس موسى غنيم واعتدوا عليهما بالضرب أثناء قطفهما أوراق الكرمة في منطقة قطعة النيص, كما قيدوا أيديهما وعصبوا عينهما واقتدوهما إلى منطقة بعيدة قرب المنيا جنوب شرق بيت لحم وأطلقوا سراحهما هناك. يشار إلى أن قوات الجيش والمستوطنون صعدوا في الأونة الأخيرة من اعتداءاتهم على المزارعين وأهالي بلدة الخضر التي تمثلت بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وهدم الغرف الزراعية والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي.
1: وتقول صابوني مروا علي العيدة بسهم صابوني.
0: يوم موسم الورق العنب وموسم ربما أهل الخضر بنتظروا, وخاصة السيدات بنتظرن في هذا الموسم حتى يستفيدوا منه. لكن اليوم جميع المواسم بدأت تتلاشى أمام ما يجري في الضفة الغربية. يعني يوميا في كما قلنا اعتداءات. لأول مرة منذ تأسيسه حزب الصراصير ينظم احتجاجات حاشدة في نيودلهي. هذا الخبر من العاصمة الهندية. رح نعود إلى تفاصيل هذا الخبر وما المقصود بحزب الصراصير الشعبي في الهند. خلينا نتوقف بداية مع أحوال الطرقات كيف تبدو في هذه الأثناء. أبو محمد الله يسعد مساك.
2: ومساك وكل أوقاتك أبو قصاي والمستمعين والمتابعين الكرام.
0: دائما لكم تحيات المحبة والتقدير على الجهود الكبيرة اللي بتبذلوها في خدمة المواطنين أخي أبو محمد. وضمن هذه حقيقة الرسالة الهامة جدا اللي بنتظرها كثير من السائقين على الطرقات الآن. أبو محمد كيف تبدو أحوال طرقاتنا في الضفة الآن؟
2: جنوب الضفة الغربية المحتلة الفحصل قبل الاتجاهين, فرش الهواء أزمة بالاتجاهين, رأس الجورة مغلقة, تم إغلاق بوابات النبي يونس بالاتجاهين, العروبة أمر مغلقات, النشاش أزمة إشارة مرور بكلا الاتجاهين, رأس برجالة كثافة سير متوسطة بكلا الاتجاهين, جناتة عش الغراب سالكات, كونتينر تفتيش عشوائي باتجاه الجنوب باتجاه الشمال سالك, العزرية أزمة ماشية وأزمة طويلة باتجاه الجنوب باتجاه الشمال سالكة, جزعيم سالك حزمة سالك جبع تواجد شرطة الاحتلال بهذه اللحظات, بسعورة مالله والبيرة مغلق, عين سينيا حاجز وأزمة للمغادرين, سلواد يبرود حاجز وأزمة للمغادرين, عطار البلد عطار البرج سالكات, بوابات الطيبة ترمس عية سنجل سالكات, سرة المربعة عورة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال, عين شبلي تياسين كلاهما تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين, عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز للمغادرين, بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال, مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك, ومدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك, وأخيرا مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال وسالكة بكلا الاتجاهين. هذا ما لدينا زميل عثمان, مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة الأخوة الصديقة أبو محمد عطيات. جهودكم دائما مباركة ويعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا كثير شكرا لأخونا أبو محمد. وكانت هذه أحوال الطرقات، ونذكر بأن أحوال الطرقات تتغير بين الفينة والأخرى، من طرق مفتوحة يتم إغلاقها ومن طرق مغلقة يتم فتحها، فانتبهوا دائما على الطرقات.

دائما بنوجه كمان تحيات المحبة للجميع دائما وأبدا, وبنقول للجميع مساء الخير يعني. ودائما كمان بنرسل بتحيات المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بتصلوا بينا الآن وبيبعثوا لنا برسائل يعني عن واقع الطرقات وما إلى ذلك. يعطيكم دائما مفور الصحة والعافية, ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل.

زين بينكم موضوع بجزء قبل يومين كنا نتحدث عن موضوع المستشفيات وتطويرها. يعني هذا الموضوع مهم جدا, موضوع المستشفيات الحكومية اللي اليوم بتعيش ظروف صعبة جدا وبتعيش ظروف مش طبيعية, خاصة زي ما حكينا القطاع الصحة اليوم العيون عليه. فنتمنى على رجال الأعمال, على المغتربين, كل إنسان بقدر يمد يد العون في توفير أي شيء, يعني ممكن شيء بسيط ينقذ حياة إنسان. فدائما وأبدا نتمنى أن يكون في هناك اهتمام بهذا الموضوع. أخي عثمان, في ناس بنزلوا من التاكسي وبسكوا الباب التاكسي خبط, كيف بدنا نقدم شكوى عليهم؟ يا ريت تقولنا مين أنت, من الذي أرسل هذه الرسالة اللي بيقول في بعض الركاب يوم ينزلوا من التاكسي بسكروا الباب خبط, معقول في ناسك؟ مستحيل يا رجل. عندنا المواطنين ما شاء الله عنهم, يعني أول ما يسكر الباب بهدوء وبقول للسائق يعطيك ألف عافية وشو تأمرني كمان. محمد حجازي, يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. معقول في ناس, يعني في سائقين بيعانوا من هاي الموضوع, موضوع خبط الأبواب, هاي قصة بيعانوا منها السائقين ولا مبالغ فيها نوعا ما؟

حزب الصراصير الهندي. خلينا نعود لهذا الخبر. شهدت العاصمة الهندية أول تحرك ميداني لحزب الصراصير الشعبي، حيث نظم مئات من أنصاره مظاهرة في منطقة جنتار منتار في خطوة تعد أول اختبار عملي للحركة منذ تأسيسها قبل أسابيع قليلة. وجاء هذا التحرك بعد نجاح الحزب في تحقيق انتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمكن من جذب ملايين المتابعين خصوصا بين فئة الشباب، لينتقل بذلك من النشاط الرقمي إلى الساحة السياسية على أرض الواقع. وتجمع المحتجون ومعظمهم من الشباب والطلاب بالقرب من مبنى البرلمان الهندي رافعين لافتات وأقنعة تحمل شكل الصراصير، حيث تضمنت الشعارات المرفوعة عبارات مثل الصرصور لا يموت أبدا، وإلى متى ستتكرر تسريبات الامتحانات. وردد المشاركون هتافات وطنية وأخرى تعبر عن رفضهم للواقع الحالي، من بينها بهارات ماتا كيجاي ولن نخاف، بينما تابعت قوات الشرطة التجمع وسط انتشار أمني ملحوظ في المنطقة. بحسب تقارير إعلامية لا تزال الأعداد الدقيقة المشاركين غير مؤكدة، لأن هذه المظاهرة تمثل مؤشرا مهما على قدرة الحركة على تحويل شعبيتها الإلكترونية إلى قاعدة جماهيرية فعلية في وقت تتزايد في حالة الاستياء بين الشباب بسبب مشكلات التعليم وندرت فرص العمل وتراجع الأفاق الاقتصادي. هذا بالنسبة لما يجري في الهند. قل لك الهند ثاني دولة دعمت الحرب.

نسبة الفقر فيها مرتفعة ووضعهم صعب، لكن يعني الهند كان لها دور كبير في هذا الموضوع.

0: تقدم الهند دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا استراتيجيا لإسرائيل، ويتضح ذلك في الشراكة الدفاعية الثنائية وتوريد الأسلحة إلى جانب تصدير العمالة الهندية لإسرائيل. رغم ذلك تتبنى الهند موقفا دبلوماسيا يوازن بين مصالحها وعلاقاتها التاريخية.
1: مكتوب على المحرمة.
0: الهند أكثر دولة بترسل عمال هنديين للعمل في إسرائيل بدلا عن العمال الفلسطينيين، حيث وقع الجانبان الإسرائيلي والهندي اتفاقيات لتشغيل عشرات آلاف العمال الهنود في قطاعات البناء والتمريض داخل إسرائيل. واقع العمال صعب، العمال الهنديين أكلوا البلد.

هذه الليلة نحن على موعد مع جو صافي بوجه عام لطيف في معظم المناطق، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. غدا الأحد جو صافي بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. يعني اليوم درجة الحرارة العظمى عندنا في بيت لحم كانت 29 درجة مئوية، تنخفض غدا لتصبح 27 درجة مئوية.

صبري بمسي على الجميع، يمسيك بالخير أخونا أبو صبري، يديم عليك الصحة والعافية. حمزة زبون شكرا كثير. أبو لؤي الغالي يسعد هالمساء. عوض أبو صوي الله يسعد مساك بالخير والمحبة. نادي حسن صديقنا العزيز يحفظك ربي دائما يا نادي.

0: على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 10 ليلا في رج موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كثيرون اليوم يا صديقي يشكون من قلة الواقعية في حياتهم المسيحية، فتراهم غير متأكدين من إيمانهم أو أنهم لا يشعرون بإيمانهم. هل الإيمان هكذا أم أنك عندما تؤمن بالله فإنك تسلك بناء على مواعيده؟ سأكون معك بعد وقفة قصيرة بصحبة الصديقة ميسون.
3: أسعد الله أوقاتك مستمعي وصديقي. هذه ميسون فهمي تحييك أجمل تحية وتتمنى لك وقتا مفيدا في دراستنا لكلمة الله على التوالي، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

أبناء يولدون ويكبرون، وأباء يبذلون ويبذلون، وأجداد يشيخون ويذهبون. هذا جيل من الأجيال العديدة في الموكب الطويل، موكب البشرية الذي بدأ مسيرته منذ الأزمان الأزلية. نولد ونشب ونكبر، وفي الصدور آمال وأحلام، وتعطينا الدنيا القليلة مما عندها، لكن العين لا تشبع من النظر، والنفس لا تنتهي من أن تشتهي، ونشرب من آبار مشققة، فلا نقنع ولا نرتوي، ونغترف من ماديات الحياة، فلا نشبع ولا نكتفي، ففي أعماق النفس رغبة، وفي كيان المرء شهوة، وهذه لا تستطيع ماديات الدنيا مهما كثرت أن تشبعها، ولا تستطيع يد الحياة مهما طالت أن تكفيها أو تقنعها. شهوة القلب يا صديقي سلام يملأه فيسعده، ورغبة النفس خلود يبقيها، ولكن ليسها هنا في عالم متزعزع، في عالم الأتعاب والحزن والأشجان. ليس الخلود هنا في الأرض القاحلة التي لا تضبط ماء، بل هو هناك في أرض الخضرة التي تفيض سعادة. فإلى المدينة الباقية نرنو بأنظارنا، نراها الآن بعين إيماننا، لكننا عندئذ سوف نراها بأبصارنا، وإذ ننظر إلى ذلك السرور الموضوع أمامنا تهون آلامنا، تكثر تعزياتنا، ويدوم سلامنا. هنا موضوع رجائنا، هنا تحقيق الرغبة التي تملأ كياننا، هنا الخلود غاية وجودنا، والهدف الكبير من حياتنا.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل وقتا مفيدا بينما نتدارس مقطعا جديدا من سفر التكوين.
1: ها قد وصل الرب بنا إلى لقاء جديد من دراستنا في كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم. عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. تأملنا المرة الماضية في الأصحاح 25 من التكوين، والذي يحتوي على موت إبراهيم وولادة التوأمين عيسو ويعقوب وقصة التخلي عن البكورية. رأينا الاختلافات التي كانت واضحة بينهم أخلاقا وحياة. لم يتصارعا فقط وهما في أحشاء أمهما، بل كانا ضد بعضهما البعض طيلة الوقت. كانت وجهات نظرهم إلى الحياة مختلفة للغاية، كذلك طريقة تفكيرهم ومواقفهم. في البداية يمكنك أن ترى أن عيسو أكثر جاذبية من يعقوب، ولكن لا يجب أن نحكم من الظاهر، وهذا ما سنراه فيما بعد. كان عيسو رجلا صيادا أو رياضيا، كانت اهتماماته جسدية ولم يأبه بالأمور الروحية. كان يهتم فيما للجسد، ولم يكن له إيمان، أما يعقوب فكان له إيمان. وفي نهاية الإصحاح وجدنا عيسو يتخلى عن البكورية ويستهين بالامتيازات. أخذ يأكل دون أن يأبه أبدا للحق الذي باعه واحتقره. لم يعر أي اهتمام للأمور الروحية. وهكذا نجد الإنسان يستهين دائما بأمور الله، لأنه لا يبالي إلا بالحاضر، وطبخة عدس عنده أفضل من ميراث السماء بجملته.
2: نصل اليوم إلى الأصحاح 26 من التكوين، ونكون بذلك قد انتهينا من التأمل في نصف السفر. يبدو هذا الأصحاح لأول وهلة خاليا من كل إثارة وتلون، وهو يحكي بشكل خاص عن حياة إسحاق. كل ما يفعله هو حفر الآبار، ولا يوجد في ذلك ما يثير اهتمامنا. ولكن إذا تفحصنا فحوى الأصحاح جيدا لوجدنا رسالة رائعة لكل واحد منا اليوم، بل إنها رسالة مهمة جدا كما يوضح بولس الرسول، لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ويعلمنا هذا الأصحاح عن الصبر، وكم نحتاج إلى الصبر اليوم. هناك رسالة رائعة نتعلمها من حياة إسحاق. حقا كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وبهذا الفكر مستمعي، دعونا نبدأ تأملاتنا في الأصحاح 26 من التكوين. لقد تأكد العهد لإسحاق الابن المحبوب، ونجد الآن نجد إسحاق يقع في نفس غلطة أبيه، وبعد ذلك نراه يحفر أبارا في أرض جرار، وفي كل هذا رسالة هامة لنا. افتح كتابك المقدس مستمعي إذا كنت تمتلك نسخة منه، لتتتبع مع الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 11 من الفصل 26.
0: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، أوامري وفرائضي وشرائعي. فأقام إسحاق في جرار. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث إذا طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت.
1: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. هذا هو الجوع الثاني المذكور في سفر التكوين. كان الأول أيام إبراهيم عندما ذهب هو ولوط إلى مصر، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك. لماذا طلب الله ذلك من إسحاق؟ لأنه كان جدير به أن يتعلم من غلطة أبيه القديمة. كما يقول المثل: الولد صورة عن أبيه. فعلا الخطية تتناقل من جيل إلى جيل. لا شك أنها كانت تجربة لامتحان الإيمان. إن التجارب الامتحانية التي يتعرض إليها المؤمنون قد تكون في بعض الأحيان متشابهة جدا، وغرض الله منها هو امتحان قلب الإنسان ليظهر ما إذا كانت ينابيعه هي في الله. يعطي الله تعليمات محددة لإسحاق زمن الجوع، ويؤكد على العهد الذي قطعه مع إبراهيم. قال له: لا تترك هذه الأرض أبدا، لا تنزل إلى مصر، وأنا سأؤكد لك العهد الذي أبرمته مع إبراهيم. ويعيد الرب عليه تلاوة العهد مثلث الاتجاهات: الأرض والأمة والبركة. من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي، لم يكن الله بعد قد أعطى الناموس، لذا لم يكن إبراهيم تحت الناموس، بل عندما كان الله يطلب منه شيئا كان يؤمن ويعمل، كان يظهر إيمانه بأعماله. كثيرون اليوم يا صديقي يشكون من قلة الواقعية في حياتهم المسيحية، فتراهم غير متأكدين من إيمانهم، أو أنهم لا يشعرون بإيمانهم. وإذا تمعنت في حياتهم فإنك ستجدهم يقبعون في زاوية مكتوفي الأيدي، ينتظرون أن يحدث معهم شيء عظيم. كلا يا صديقي، ليس الإيمان هكذا. عندما تؤمن بالله فإنك تسلك بناء على مواعيده. لو قلت لي الآن أنك وضعت في حساب في أحد البنوك مبلغا كبيرا من المال لي شخصيا، وطلبت مني أن أذهب لأخذه، فهل تظن أني سأجلس بلا حراك طول النهار؟ بل سأسرع فورا لأحصل على هذه الهدية الثمينة. الإيمان هو شيء تعمله وتسلك به. آمن إبراهيم بالله فحسبه له برا، والآن يقول الله لإسحاق أنه يريده كما كان أبوه تماما. فأقام إسحاق في جرار. تقع جرار في الجنوب، وإبراهيم كان دائما يسكن في جنوب الأرض، مع أنه لما جاء إلى الأرض سكن في شكيم في الشمال، لكنه انتقل بعد ذلك إلى الجنوب في حبرون مكان الشركة. وموقع جرار بالمقابلة مع مصر أفضل أدبيا، ولو أن تأثيرها سيء على كل حال. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. ها هو إسحاق يرتكب نفس غلطة أبيه. حذره الله من الذهاب إلى مصر، لم يذهب إلى هناك، لكنه ذهب إلى جرار بدلا من ذلك. ولا بد أنه لاحظ نظرات الرجال من نحو رفقة، فطلب منها ما طلب.
3: الفرق بين إبراهيم وإسحاق أن إبراهيم قال نصف كذبة، أما إسحاق فقال كذبة كاملة، ولكن الكذب هو كذب مهما كبر أو صغر، والكذب أمر بشع ينبغي أن يباعده المؤمن عن نفسه وعن روحه، وهو عنصر مهين تجلى في إسحاق كما تجلى في إبراهيم. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. هنا بدأت المشكلة، فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. إنه لأمر مذل أن ينحدر أحد المؤمنين دون مستوى آداب العالم. وها هو الملك الوثني يوبخ إسحاق لعدم صدقه، الأمر الذي كاد يعرض زوجته للمهانة، كما كاد يعرض شعبه للوقوع في الذنب. ثم تابع أبي مالك قوله لجميع الشعب: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. أصبح أبي مالك صديقا حميما لإسحاق، ونال إسحاق احترام المجتمع كإبراهيم أبيه. كان إبراهيم وإسحاق عظيمين. أقول هذا هنا لأنه بعد ذلك قد نأخذ الانطباع بأن إسحاق لم يكن رجلا عظيما.
1: نتابع القراءة من العدد 12 وحتى 25 من الأصحاح 26.
0: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون، وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا، لأنك صرت أقوى منا جدا. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، وقال: إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا.
3: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب. البركة الأرضية هي ما وعد به الله إبراهيم ونسله، البركة بتوفير الأرض الخصبة والطعام. وقد أبر الله بوعده عندما كانوا يسلكون في شركة معه. تذكر مستمعي أنه لا يعدنا بنفس هذه البركة، فقد قيل لنا أننا بوركنا بكل بركة روحية في السماويات. هذا هو نصيبنا اليوم، ولكن الشروط هي نفسها، إذ تعتمد على سيرنا وشركتنا مع الله. إذا سمحت له فإنه يريد أن يباركك بغنى وفير في حياتك الروحية. نعم، بارك الرب إسحاق، ولكن من الجدير بالذكر أن هناك فرقا بين بركة الرب وحضور الرب. يوجد كثيرون يتمتعون ببركة الرب دون أن يتمتعوا بحضوره، قد يتعاظم الرجل ويتزايد، ومع ذلك فإنه لا يتمتع بلذة وفرح وجود الرب معه. فنجاح إسحاق في أرض جرار لا يعني أنه كان في شركة مع الرب، فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. كان إسحاق عظيما. الانطباع مأخوذ أن إسحاق لم يكن كذلك فقط إبراهيم ويعقوب، كلا، كان إسحاق عظيما ومتزايدا في العظمة. لابد أيضا أن عملا ما جرى في نفس إسحاق جعله يصلح طريقه، ولابد أن الرب قاد إسحاق لكي يعترف بخطائه أمامه ولو لم يذكر الوحي ذلك. فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون. الفلسطينيون هم بالأحرى الفلسطينيون، وهم ليسوا أهل فلسطين الحاليين. من الواضح أن حياة إسحاق كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة إبراهيم. ميلاده وحياته كانا مختلطين مع تجارب إبراهيم واختباراته. ولكن لماذا؟ رأينا قبل قليل أن كل هذا موجود لأجل تعليمنا وليكون مثالا لنا. وعلاقة إبراهيم وإسحاق تعطينا صورة رائعة للعلاقة والشركة الحميمة بين الآب والابن، بين الله والرب يسوع. قال يسوع: الذي رآني فقد رأى الآب. وفي صلاته الشفاعية ذكر: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كما وقال في نفس إنجيل يوحنا: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لذا من الجميل جدا أن نجد ارتباطا وثيقا بين قصتي إبراهيم وإسحاق. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبي في أيام إبراهيم أبي طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. حاول إسحاق أن يستملك آبار أبيه، ولكنه وجدها مطمية من قبل الفلسطينيين. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. كان إسحاق مهما جدا في ذلك الوقت، فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. طلب منه الذهاب بكل احترام. كان إسحاق موضع تقدير عند أبي مالك. والآن نأتي إلى مرحلة في حياة إسحاق يظهر فيها أنه ضعيف، ولكنه لم يكن كذلك. هنا نراه يرجع إلى الأرض التي كان فيها إبراهيم. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبي وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. الماء في الكتاب المقدس صورة عن كلمة الله، وعلينا أن نشرب منها بعمق. تدعى ماء الكلمة وهي تروي ظمأ العطشان، كما أنها تفيد في الغسل. قال يسوع: أننا أنقياء بسبب الكلام الذي كلمنا به. الماء عنصر ضروري جدا في الحياة، ولا حياة بدون ماء. يمكنك أن تقطع الصحراء الكبرى ولا تجد إلا رمالا حامية، ولكن فجأة تعثر على بقعة خضراء وتتساءل عن السبب، وستجد أن السر في الماء. والماء يبين الفروقات الموجودة بين المؤمنين أنفسهم. فالمؤمن الذي يدرس كلمة الله وينهل منها يختلف في حياته وسلوكه عن المؤمن الذي لا يأخذ قوتا يوميا من الكلمة. وتذكر أنك عندما ستدرس الكلمة فإن الشيطان سيهاجمك بشتى الوسائل، لأنه يعرف كم هو ضعيف إزاء هذه الكلمة المقدسة. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. رحبوت يعني يوجد لنا مكان. في البداية كان يحفر بئرا فيأخذونها منه وهكذا. كان إسحاق رجلا مسالما وصبورا، رضي بالظلم دون مقاومة، وكان ذلك فضلا عند الله. والواقع أن أحدا من الآباء لم يظهر من سلالة الفضائل مثل ما أظهرها إسحاق. لو كنت مكانه أنا لربما لم أكن لأفعل مثله، فأنا ليس صبورا. وفي هذا درس كبير لي، وهذا الدرس ينطبق على دراسة الكلمة التي تحتاج إلى صبر ومثابرة. إسحاق يمثل دور المسيحي الذي ليس من العالم، فهو لذلك لا يقاوم الشر ولا يخاصم من أجل أشياء قد يحرم منها. وإذ فارق الفلسطينيين وأقام في بئر سبع، هناك ظهر له الرب ووعده بالبركة. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. لم يظهر له الرب إلا عندما انفصل عن أهل الشر والخصام، لأن الله لا يوجد في أماكن الخصام والنزاع العالمي. وخير جدا لأولاد الله أن يخرجوا من تلك الأماكن ويبتعدوا عن هذا كله، وهذا ما اختبره إسحاق بنفسه. ظهر الرب له ليعزيه. لقد ظهر الرب لكل الآباء باستثناء يوسف، لكنه ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. لاحظ الترتيب: أولا صعد من هناك، ثم ظهر له الرب، ثم بنى مذبحا، ثم دعا باسم الرب، ثم نصب خيمته، وأخيرا حفر بئرا. يا له من تطور مبارك. ابتدأ يسير من قوة إلى قوة، فتمتع بالشركة مع الرب، ثم ذاق لذة العبادة الحقيقية، ثم برهن عمليا أنه غريب ونزيل على الأرض، وأخيرا وجد ينبوعا صافيا لا ينازعه فيه منازع فيما بعد، ولا يمكن للآخرين أن يطموه أو يملؤوه ترابا، لأن أيديهم لا تصل إلى هناك. ليت الرب يعطينا أن نسير بنفس هذه القوة التي سار بها إسحاق.
1: أتوقف عند هذا الحد مستمعي، على أن أستكمل الموضوع في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء، والرب معك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.